كانت هذه تلاوة مباركة من سورة الأنعام للقارئ الشيخ السيد أحمد الشريف، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول المولى عز وجل في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا أمير الأنبياء، ويا آخر إشراق الأرض من وحي السماء. أصلي عليك وكلي صلاة وشوق إليك، أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك. أصلي بقلبي وأعماق حبي، وأمشي وأنت الضياء لدربي، وكلي صلاة وشوق إليك. وصلى وسلم نور الإله، وصلت عليك جميع الحياة. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبصحبة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والذي يبدأ الترتيل من الآية 27 من سورة النمل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. إذ

أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.

0: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك من سورتي النمل والقصص للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. يستكمل الترتيل المبارك بعد لحظات من الآن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث رواه الإمام البخاري. والغدو والرواح يقصد بهما كثرة الذهاب إلى المساجد وكثرة مراعاة الله عز وجل في أعمال النهار، والدلجة آخر الليل. والحديث يدلنا على الاستعانة على طاعة الله بالأعمال الصالحات، وألا نضيق على أنفسنا، فالدين يسر لا عسر.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، لقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وأعظم الناس أدبا، وأكثر الناس تواضعا. كان صلى الله عليه وسلم يحب الفقراء والبسطاء والمساكين. يقول حارثة بن وهب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتو جواظ مستكبر. الحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي، أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي، أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. الحديث رواه الإمام مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. الحديث رواه الإمام مسلم. وكان من دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. يبدأ الترتيل من الآية 20 من سورة القصص.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك من سورة القصص للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بمشيئة الله عز وجل. سوف يواصل الترتيل المبارك في السادسة من صباح هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، مرور الأيام والسنوات وانقضاء الأعمار فيه آية على أن هذه الحياة، أي الحياة الدنيا، إنما هي ظل زائل، فما أسرع مرور الأيام والسنوات. المستقبل الحقيقي ليس في هذه الدار التي هي دار اختبار، إنما المستقبل الحقيقي في جنات النعيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. فاللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن تقترب من الرابعة والربع قبيل الفجر بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله عز وجل سوف يحين موعد صلاة الفجر في 5:19. فيما يلي نستمع إلى تلاوة للقارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد، التلاوة من سورتي الطلاق والتحريم.

0: كانت هذه تلاوة مباركة من سورتي الطلاق والتحريم للقارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: حبيبي رسول الله يا غالي.

رقيت علوا.

وصليت بالأملاك.

وصليت بالأملاك من خلفك الرسل دنوت مقاما

وأخطأت رأيت بعين رأس ربك جارة رأيت بعين رأس ربك جارة

قدم الشيخ إبراهيم الإسكندراني وبطانته هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل دكتور هشام محفوظ.
1: اللهم لك الحمد، حمدا يليق بحمد ذاتك لذاتك بذاتك في فاتحة كتابك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صل وسلم يا ربنا يا رب العالمين على هدية الحق للخلق المبعوث رحمة للعالمين، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من ساحة الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة في مستهل نقل الإذاعة المصرية لصلاة فجر 14 من شهر ربيع الآخر من عام 1448 من الهجرة، الموافق 26 من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. أيها الإخوة المؤمنون، ملتقانا هذا بكم هو جلسة ذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. وهذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فأحبب بخير مستهل، بخير منهل لملتقانا هذا، إنه لقاء الفجر، لقاء القرب، لقاء الاستجابة لكل نداء ورجاء ودعاء بمشيئة الله عز وجل. هيا إلى خير مستفتح للقائنا هذا بآيات من الذكر الحكيم. نفتح المصاحف على سورة الطلاق من أولها وحتى آخرها. يستهل لقاء الفجر فضيلة الشيخ عبد الله محمد عزب.

صدق الله العظيم، وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاء بما فيه الهداية والرحمة للعالمين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك لا منتهى لها دون علمك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب آيات بينات، حيث استهل فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب لقاء الفجر بسورة الطلاق، وندعو الله تبارك وتعالى أن يشمل جميعا بيوتنا بالمحبة والوئام والخير والسلام. لقاؤنا هذا أيها الإخوة المؤمنون تنقله لكم الإذاعة المصرية من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. لقاء الفجر نور، لقاء الفجر خير، لقاء الفجر بشر، لقاء الفجر شكر، تسبيح وحمد وذكر. في 5:19 يؤذن بصلاة فجر هذا اليوم من أيام الله عز وجل، وحتى أذان الفجر نعيش مع الدعاء، مع الرجاء والابتهال والحمد والتسبيح لله عز وجل، مع المبتهل الشيخ أيمن عبد المنعم الحساني.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: الله أكبر، الله أكبر، صيحة الحق، نداء اليقين، الله أكبر، الله أكبر، صيحة النصر والفتح المبين دائما، الله أكبر، الله أكبر، نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في أمن ونصر رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن المبتهل الشيخ أيمن عبد المنعم الحساني بصلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل، من هنا من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وقام الإخوة المصلون هنا في رحاب المسجد لأداء ركعتي السنة، فركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. أيها الإخوة المؤمنون، ما أعظمها هذه الصيحة، إنها صيحة النصر، الله أكبر، إنه اليقين في عظمة الله عز وجل، الذي ما إن نظرنا في أي ناحية من الأرض وجدنا في كتاب الله المنظور ما يشهد بعظمة جلاله وبديع صنعه، وفي السماء وفي البحار وفي أنفسنا وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ أيها الإخوة المؤمنون، دائما نكون على موعد مع ربنا عز وجل مع كل نداء للصلاة، إنها مرات خمسة، صلة دائمة بالله عز وجل، ونسأل العلي القدير القبول وأن يرزقنا الإخلاص في طاعتنا له وفي محبته ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. سنكون على موعد مع صلاة الفجر بعد دقائق قلائل، التي سيؤمنا فيها بمشيئة الله عز وجل إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف الشيخ عبد الله محمد. أما الآن فهيا إلى مأدبة الرحمن في الأرض، تلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها للصلاة، يتلوها علينا الآن فضيلة الشيخ عبد الله محمد عزب.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا واعتدلوا مستقيما. الله أكبر
0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: يا رب لك الحمد حتى ترضى، يا رب لك الحمد أبدا.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلت لكم الإذاعة المصرية من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة صلاة فجر هذا اليوم من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف الشيخ عبد الله محمد. أيها الإخوة المؤمنون، في ختام هذا اللقاء، هذه تحيات فريق العمل فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، المبتهل الشيخ أيمن عبد المنعم الحساني، تحيات الزميل مهندس الصوت طارق حسن وحسن سيد أحمد، وتلك تحيات غرفة المراقبة الرئيسية مهندس أحمد عبدو، تامر عبد الغني، أحمد رامي، ومن مصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود، أشرف أبو زيد، طارق شحاتة، تلك تحيات الزميل محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني، تحياتي هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر. ساعتنا إخوة الإيمان تشير إلى 6:11 من صباح يوم السبت 14 من شهر ربيع الآخر من عام 1448 من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السبت يوافق 26 من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهدي لحضراتكم تحيات زميلي عبد الجواد شندي الذي اختتم فتراتنا الإذاعية ليوم الجمعة بتقديمه الفترة الإذاعية السابقة. هذه أولى فتراتنا الإذاعية من يوم السبت، بدأت مع حضراتكم من 5:30 وتمتد حتى 8 من صباح هذا اليوم الطيب المبارك. ينفذها هندسيا على الهواء وليد سيد أحمد، وأقدم فقرتها من المذيعين محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم ومن شر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن شمس يوم السبت تشرق في سماء القاهرة بإذن ربها في 1:45. الآن مع الشيخ يسري معتوق يقدم هذا الابتهال.

0: قدم الشيخ يسري معتوق هذا الابتهال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحانه.

رفعتها لك خالقي فأجبتها، فلك الثناء مع المحامد كلها من مبدأ الأيام حتى المنتهى. سبحان

جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال هؤلاء لربي: فما لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

0: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك، اللهم آمين.
1: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي اف ام في السلوم.
0: تمام السادسة من صباح السبت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذا ما أعلنته إشارة ضبط الوقت. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد وصل في رحلته مع كتاب الله تعالى مرتلا برواية حفص عن عاصم إلى الجزء 20. هذه فقرة جديدة تبدأ بالآية 84 من سورة القصص.

وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم

ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين.

له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين.

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير.

0: بصحبة القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد وصلنا يا إخوة الإيمان إلى الجزء 21 من كتاب الله تعالى مرتلا برواية حفص عن عاصم. كان الترتيل خلال هذه الفقرة من الآية 84 من سورة القصص حتى الآية 10 من سورة الروم، فقرة جديدة مع دقات 10 من صباح هذا اليوم بمشيئة الله تعالى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع فاء ميم ألف من البحيرة، تقول في رسالتها: زوجي دائما يتبع هواه، وكلما نصحته غضب مني غضبا شديدا وثار في وجهي، فماذا أفعل مع هذا الزوج؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الهوى نوعان: هوى يتفق مع تعاليم الشرع، وهو من يوافق الشرع دائما وأبدا ويلتزم بكتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك هوى لا يوافق الشرع بحال من الأحوال. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى ذم الهوى الذي لا يتفق مع ما جاء في كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جل شأنه في سورة صاد: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، أما الذي يخاف مقام ربه وينهى نفسه عن اتباع هواها فهو إنسان له منزلته عند الله عز وجل ومأواه الجنة إن شاء الله. ولهذا قال جل شأنه في سورة النازعات: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وجاء في مسند الإمام أحمد عن شداد بن أوس أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقال الإمام الماوردي: الهوى عن الخير صاد وللعقل مضاد، ينتج من الأخلاق قبائحها ويظهر من الأفعال فضائحها، ويجعل ستر المروءة مهتوكة ومدخل الشر مسلوكة.
2: نأتي يا دكتور إلى الأسلوب الأمثل للتعامل مع هذا الزوج ومن على شاكلته، هل الحدة والشجار تفيد أم الهدوء والاحتواء؟
3: نقول للزوجة: حاولي أن تعظ نفسك وأن تكوني مثلا أعلى لزوجك، واسلكي الأسلوب الأمثل الهين اللين عند التعامل مع الزوج، وانتهزي الوقت المناسب واعزيه بالأسلوب المناسب. ونقول للزوج: اتق الله وراجع نفسك. جاء في سنن الترمذي أن المجاهد من جاهد هواه. وقال الإمام علي رضي الله عنه: أخاف عليكم اثنتين، اتباع الهوى وطول الأمل، فإن اتباع الهوى يصد عن الحق، وطول الأمل ينسي الآخرة. هذا وبالله التوفيق.
2: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع جعفر إسماعيل من سوهاج، يقول في رسالته: أعمل بالأعمال الشاقة وبحكم طبيعة عملي، فأنا أبذل جهدا بدنيا كبيرا، وعندما أريد أن أقوم للصلاة أثناء العمل أو بعد الفراغ منه أجدني لا أستطيع وأصلي جالسا، فهل يجوز لي ذلك وهل يقلل ذلك من ثوابي في الصلاة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: نعم، يجوز لك أن تصلي جالسا طالما أنك عجزت بسبب ظروف عملك عن أن تصلي قائما، لأن الأصل في الصلاة أن يصلي المسلم قائما، فإذا عجز عن القيام صلى قاعدا أو جالسا أو مستلقيا على الأرض أو على سريره، إذ التكاليف في كل صورها قائمة على مبدأ التخفيف والتيسير ورفع الحرج، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها راعت ظروف المكلفين وأحوالهم، فشرعت لهم من الأحكام ما قصدت به التخفيف والتيسير عليهم. ومن ذلك أن المصلي إذا عجز عن الصلاة قائما أباحت له الشريعة أن يصلي قاعدا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. ومن ذلك أيضا أن المسافر يرخص له قصر الصلاة وجمعها، كما يرخص له المسح على الخفين والفطر في رمضان للمرض أو المشقة.
2: طب دكتور، كثير من الناس كما نعلم يتعرضون للإجهاد والشعور بالتعب، الأمر الذي قد يؤدي إلى صلاتهم قاعدين، فهل هناك معيار للتعب أو الإرهاق الذي يجيز للمسلم أن يصلي قاعدا؟
4: نعم، ليس كل شعور بالتعب أو الإجهاد يجيز للمصلي أن يصلي قاعدا أو جالسا، وذلك حتى لا يقع المكلف بالصلاة في دائرة الهوى والميل إلى الراحة والكسل. ومن ثم لا بد من ضبط مسألة التعب والإرهاق بالضوابط الآتية: أولا، أن يترتب على الوقوف في الصلاة زيادة ألم أو بطء في الشفاء. ثانيا، أن يشعر المصلي بأنه إذا وقف ربما سقط على الأرض. ثالثا، أن يشعر عند وقوفه بالضيق وعدم الراحة، فيحمله ذلك على الإسراع في صلاته. فإذا شعر المصلي بأحد هذه الأمور أو بها كلها، فإن له شرعا أن يختار الهيئة التي يستطيع أداء الصلاة بها. أما إذا لم يشعر بذلك فعليه أن يحرص على أداء الصلاة قائما، فلا شك أن في ذلك مصلحة كبيرة، فما شرع أمر من أمور العبادة إلا وهو يتضمن خيرا كثيرا للإنسان، علم ذلك أو لم يعلم.
2: سؤال أخير يا دكتور، هل الانتقال من القيام إلى القعود أو الجلوس يقلل من ثواب المصلي؟
4: انتقال المكلف من العزيمة إلى الرخصة، أو انتقال المصلي من القيام إلى القعود، أو من الإتمام إلى القصر، أو من الصيام إلى الفطر، كل ذلك لا يقلل من الثواب، لأن قلة الثواب تتحقق إذا قصر الإنسان في أداء ما كلف به برغبته واختياره. أما إذا قصر مضطرا في ذلك فإن ذلك لا يقلل من ثوابه.
2: نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا هي 7:19. إخوة الإيمان، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة مما يتيسر من سورة النجم، يتلوها القارئ الشيخ طه الفشني.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني ما تيسر من سورة النجم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية السادسة من سورة الواقعة، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. فكانت هباء منبثا.
2: ما وجه التناسب بين هذه الآية الكريمة وبين الآية السابقة، وما دلالات التعبير بقوله فكانت هباء؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القيامة دليلا على وحدانيته، والصلاة والسلام على الشفيع لأمته. جاءت هذه الآية الكريمة تشبيها بليغا يصور ويوضح بيان حال الجبال في الآية السابقة في قوله تعالى وبست الجبال بسا، فبينهما تناسب شديد، فهي مكملة لسابقتها ولا يتم التصوير إلا بها، وهو تصوير لبيان حال الجبال يوم القيامة في مرحلتها الرابعة بعد مرحلة النفش التي صورها الله في سورة القارعة في قوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش. أما عن دلالات التعبير بقوله تعالى فكانت هباء، الفاء للترتيب الزماني، لأن الأرض ما لم تتحرك والجبال ما لم تنبس لا تكون هباء منبثا. وقوله كانت بمعنى صارت. ومن دلالاتها هنا في هذه الآية الدلالة على تحقيق وقوع الحدث حتى كأنه وقع في الماضي. من دلالات التعبير بقوله هباء الدلالة على شدة البس، أي شدة تفتيت الجبال، لأن الهباء دقاق التراب وما نبت في الهواء، فلا يبدو إلا في أثناء أشعة الشمس المنحصرة في الكوة ونحوها، فهي تلوح كأنها سابحة في الهواء وهي أدق من الغبار.
2: ما دلالات قوله منبثة في جملة الختام؟
4: أولا، أصل البث التفريق وإثارة الشيء كبث الريح للتراب، والمبسوس المهيج بعد سكونه وخفائه، كما قال تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. والمنبث اسم فاعل، انبث بثه إذا فرقه. ولا يخفى دلالات التناسب الصوتي والبلاغة الصوتية بين هذه الفاصلة في قوله منبث وما قبلها في قوله تعالى بثا. وهكذا اتضح التناسب الشديد بين هذه الآية الكريمة وبين سابقتها، فهي مكملة لها وكأنهما آية واحدة. قال تعالى وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
2: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان القرآن الكريم وأثره في اللغة العربية، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور الحسيني أبو فرحة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد شاء المولى عز وجل أن ينزل خاتم كتبه القرآن الكريم على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي العربي، شاء أن ينزله عليه باللغة العربية. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد هيأ الله عز وجل اللغة العربية قبل إنزال القرآن بها لتكون أفصح اللغات، وكانت لقريش السيادة اللغوية بين العرب، وكانت العرب تحضر في الجاهلية موسم الحج، وقريش يسمعون لغات العرب، فما استحسنوه من لغات القبائل العربية الأخرى تكلموا به، فصاروا أفصح العرب، وبلغتهم نزل القرآن الكريم. وقد ساعد القرآن الكريم على توحيد لغات العرب ولهجاتها وشيوع لغة قريش، كما ساعد على انتشار اللغة العربية في ممالك فارس والروم وغيرهما من الممالك غير العربية التي دانت بالإسلام وخضعت للعرب. فإن أهل هذه البلاد وجدوا أنفسهم في مسيس الحاجة إلى تعلم لغة العرب الفاتحين ليحسنوا التفاهم معهم والقيام بالخدمة في دولتهم والتقرب إليهم بتعلم لغتهم، وذلك شأن المغلوبين دائما بالنسبة للغالبين في شرق الأرض وغربها. ومن جهة أخرى، فإن هذه الشعوب غير العربية وقد قبلت الإسلام دينا وفتحت له قلبها كما فتحت له من قبل بلدها، فإنها عكفت على الكتاب الكريم تتلوه دينا امتثالا لأمر الله عز وجل، يخاطب الأمة الإسلامية في شخصه صلى الله عليه وسلم بقوله: اتلو ما أوحي إليك من الكتاب، وقوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وتعلمت تلك الأمم غير العربية اللغة العربية لتفهم القرآن والسنة النبوية الشريفة، فكان إقبال الناس على تعلم اللغة العربية في صدر الإسلام لا مثيل له، حيث تعددت الدوافع إلى تعلمها من دين ودنيا. ولهذا نرى الكثير من غير العرب قد برزوا في ميادين اللغة العربية المختلفة، يحاولون بذلك بجانب ما تقدم من أغراض أن يجعلوا لهم من خدمة العلم حسبا بعد إذ فاتهم الحسب العربي. ومن العجيب أنه لم يمض غير قليل من الزمن قرن أو نحوه حتى انتقلت أمم بأكثر

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: روى أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: يشتمل هذا الحديث النبوي الشريف على أحد الأذكار التي نقتدي فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يذكر الله في جميع أحواله. وفي هذا الذكر الذي يقوله المسلم حين يخرج من بيته استعانة بالله سبحانه وتعالى، وتوكل عليه، واستعاذة به من الانحراف عن صراط الله المستقيم.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
5: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواه.
1: إشارة ضبط الوقت تعلن تمام السابعة من صباح يوم السبت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، مع القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا ما يتيسر من سورة طه.

Mann.

Lord,

Bye.

0: كانت هذه تلاوة مباركة مما تيسر من سورة طه، تلاها القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصبر عند الصدمة الأولى. رواه الإمام أحمد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصبر عند الصدمة الأولى. رواه أحمد. سبب هذا الحديث كما رواه البخاري عن ثابت البناني قال: سمعت أنس بن مالك يقول لامرأة من أهله: تعرفين فلانة؟ قالت: نعم. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر، فقال: اتقي الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك خلو من مصيبتي. قال: فجاوزها ومضى. فمر بها رجل فقال: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما عرفته. قال: إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءت على بابه فلم تجد عليه بوابا، فقالت: يا رسول الله، والله ما عرفتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصبر عند الصدمة الأولى. نعم، الصدمة الأولى لها تأثيرها على الإنسان ولها مفاجأتها التي يهتز لها شعوره ويتبدى فيها الإيمان الحق. فمن كان قوي الإيمان بالله كان صبره قويا، ومن كان ضعيفا كان صبره ضعيفا. والناس حياة لنوائب الحياة ولدى الصدمات تبدو درجات إيمانهم. فمنهم من يسلم الأمر لله ويصبر ويحتسب ويعلن صادق الإيمان والرضا ولا يقول ما يغضب ربه. ومن الناس من يهتز بالمصيبة وقد تفقده صوابه، وقد يتفوه بألفاظ غير لائقة بالمؤمن، وهكذا. وهذا الحديث يوضح للمسلم أن الصبر الحقيقي والقوي والدال على صدق الإيمان ما يكون عند الصدمة الأولى. وقد قال الله تعالى: وبشر الصابرين. وما صدمات الحياة إلا أنواع من الابتلاءات التي يمتحن الله تعالى بها عباده، ليظهر الصابرون منهم والصادقون. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وتصيب كل إنسان من الابتلاءات الأمور على قدر إيمانه. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الناس على قدر دينهم، فمن ثخن دينه اشتد بلاؤه، ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه. وإن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. ولأهل الابتلاءات في الآخرة من الجزاء الوافر ما لا يقع تحت حصر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بل إن أهل العافية في الدنيا يتمنون في الآخرة أن لو كانوا قد ابتلوا، وذلك عندما يعينون جزاء الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض، رواه الترمذي. وليس معنى هذا أن الإسلام ينادي بالآلام أو يدعو إليها، وإنما يرفع الله تعالى أهلها الصابرين عليها، الثابتين على إيمانهم، الراضين بما قسم الله لهم. إن الله يغفر لهم ذنوبهم ويطهرهم في الدنيا بتلك الأمراض والابتلاءات والمصائب التي تصيبهم. عن أم العلاء قالت: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: يا أم العلاء أبشري، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد والفضة. وليثق كل مؤمن بأنه حين يصبر عند الصدمة الأولى أن الله سبحانه وتعالى سيعينه على صبره ويجزيه عليه ويصبره الله، وأن يتيقن بأن الخلق جميعا بيد الله، وكلنا ودائع في الأرض سنرد إلى الله، وما الناس والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
4: دكتور أحمد عمر هاشم، بهاء عبادة.
2: اللهم صل على
5: سيدنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ محمد عمران.

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ محمد عمران.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الحشر. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس عن أهمية النظر لجميع مراحل الحياة، الدنيا والبرزخ والآخرة، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول أهمية تحديد الإنسان لغايته في حياته الدنيا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الحق سبحانه وتعالى يريد مجتمعا متساندا لا متعاندا، وعشان المجتمع يبقى متساند لا متعاند تبقى لازم تكون الغاية واحدة، لأن اللي يخلي الناس تختلف اختلافهم في الغايات. ألا من يريني غايتي قبل مذهبي، ومن أين والغايات تأتي بعد المذاهب. فأنا عايز واحد يقول لك بصرك يا أخويا بالغاية بتاع تنظر في ما قدمت لغد. ليه؟ لأن كل حركة تنتهي إلى شيء ثم يبدأ شيء آخر، ما هيش الغاية، دي مرحلة الغاية. مثلا الولد يدخل ابتدائي، عشان يأخذ الابتدائي نقول له ما هيش غاية، دخل الابتدائي عشان يأخذ، مش الغاية. ده الابتدائي خد عشان يدخل الإعدادي برضو مش غاية. طب وبعدين؟ عشان يدخل السنة برضو مش الغاية. عشان يعمل ايه؟ عشان يدخل الكلية برضو مش الغاية. عشان ينجح برضو مش الغاية. مدام لها بعد ما هيش الغاية. الغاية الحقة هي التي لا يأتي بعدها بعد. بعد ما فيش بعد. وبعدين يتوظف، وبعدين يبقى له أولاد، ومش عارف ايه ويعيش، وبعدين يموت. الله، ولما يموت انتهت المسألة، لا ينتقل إلى شيء آخر. يبقى الغاية هي التي ليس لها بعد، في أن لا تموت وأن لا يفوتك الخير. هذه الغاية الحقيقية الملهاش بعد. إيه الملهاش بعد؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ينسيهم نفسهم. قال لك آه، لأنك أنت نسيت الله. ليه؟ لأن ألهتك أموالك وأولادك وأمهك مش عارف إيه ومساكن، بيقول إيه، ومساكن ترضونها ومش عارف ايه، وعشيرتك ومش عارف ايه. خلوهم يدوك الخير يا اخوان عندهم. يبقى انت نسيت مصدر خيرك، فلما نسيت مصدر خيرك انك نسيت نفسك من خيره. ليه؟ لانك اذا فرض الله عليك ان تكون عبدا له، اوعى تكره كلمه العبوديه دي الا في ذاتك، يعني مع الناس. عبد للناس هي دي المتعب، انما عبد لله، العبد للخلق، السيد ياخذ خيره، ولكن العبودية لله العبد يأخذ خير مولاه. فأنساهم أنفسهم، ما خلاهمش يجيبوا خير علشان يقعد لهم القعدة الطويلة اللي تسعدهم بدون كد وبدون تعب، ويأخذون ما كل ما يشتهون وفوق ما يشتهون، كل ما يجرهم سبب. ما خلناها قبل كده، بس كده ده غير هيك. نعم، فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. ليه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة؟ بأمر منطقي وطبيعي، لأنهم لن يستووا في الدنيا. واحد شرد عن مولاه، وواحد قاعد لابد في حضن مولاه، ما استووش فيه، يبقوا كيف يستوون هناك؟ ما يستويش بقى أبدا. فإن استوب يبقى حمق في التكليف، لأن يبقى الذي مشى على حل شعره يبقى بيقول هو اللي كسب، والتاني يعني اللي انتذب بالمنهج هو اللي خسر. دوك خد راحته في كل حاجة وده اللي خسران وده بتاع. نقول له لا، ما دام يجي الجنة والنار مش زي بعض يبقى أصل الدنيا مش زي بعض. واحد شرد بنفسه، شرد بماله، بأولاده، بأهله، بمساكنه، بتجارته. نقول له خلاص انت. لكن واحد ما شردش، الذي أسلف على نفسه هو صاحب الحظوة ولا لا؟ يبقى ده معقول؟ هل نسوي يجي يسويهم ببعض؟ مش ممكن يسويهم ببعض. يقول لك ما هو كان بيقول واحد ايه، مش هدخل النار، طب ما هنحرق وخلاص، طب ما دخلوا حاجه النار وتنحرق وتنتهي. قال له لا، ما تغفلش بقى عن ربك لما قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الايه دي لما ردنا بها على المستشرقين، في ناس دهشهم، سبعه منهم اسلموا في جلسه واحده. ليه؟ أم قال لك كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فكأن العذاب لا يذاق إلا بالجلد. ولذلك احنا دلوقتي لما يدي واحد أحنه الابنة تألمه بقدر ما تنفذ من الجلد بس، وبعدين مشاه زي ما انت عايز. الله، يبقى الجلد هو محل الايه؟ محل الإذاقة. فلما قال الجلد محل الإذاقة، النظريات العلمية انتهت إلى هذا في ألمانيا. انتهوا بعد ما قالوا ده المخ، بعد ما قالوا لا ده النخاع الشوكي، بعد ما قالوا مش عارف ايه بتاع، انتهوا إلى أن الايه؟ الجلد هو الذي كلما نضجت جلودهم مش هينحرق وتنتهي يا أخوة، ده كانت تنحرق وتنتهي كانت تبقى لحظة يبقوا أراحوك، يبقوا أراحوك، إنما كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا الايه؟ ليذوقوا العذاب. لا يستوي أصحاب النار، كلمة صاحب دي ما تجيش إلا الإنسان وافقك وبتحبه ويحبك. فكأن المخرجين منهج الله خدوا صحوبية مع النار، واللي في حضن الله خدوا صحوبية مع إيه؟ وبعدين التقى الصاحب، كل واحد التقى بمين؟ كل واحد التقى. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب إن تحكم أصحاب الجنة هم الفائزون. ليه؟ لأنهم ارتاحوا من الكد والجهد والعطال، واصبحت خواطرهم هي التي تسير حياتهم. يخطر بباله الشيء يجيله، وتنبل احسن من كده ايه دي؟ الله، يبقى اذن هم الذين صاحبوا منهج الله فحصل لهم اصحاب الجنه، ودكم صاحبوا مذهب الشيطان او ذهب نفوسهم فبقوا اصحاب الايه؟ النار. تحرص عليهم كما تحرص الجنه على اهلها. وإذا ألقوا فيها سمعا شهيقا وهي تفور تكادوا تميزوا من الغيظ كلما ألقي فيها ومش عارف. وبعدين تقول هن المزيد، فكأن العذاب يعشق المعذب، وكأن النعيم في الجنة يعشق المعذب. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ومسألة استواء الأشياء، فيه استواء مطلوب وفيه استواء غير مطلوب. ازاي مثلا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، وبعدين يقول فيتان هذا عذب فرات وهذا سائب شرابه وهذا ملح وجاج، وهل يستوي البحر؟ يستوي البحرين؟ قال لك ما يستوي. هما ما يستويش في نظرك، لان كل نظر له مهمه. يبقى عدم سوائيتهما بيخدم حاجه واحده. ليه؟ لان الماء اللي انا عايز اشربها دي ما نقدرش نحفظها لك في حته تعطل. ده احنا ما بنشوفش بركه ولا بتاع ينزل فيها ميه وتبطي تروح معطله والطحالب تطلع فيها والبتاع وخلاص. فاحنا عايزين مخزن معقم. مخزن معقم بيبقى هو البحر الكبير. ولذلك لما تنظر الى حكمه الخلق تجد ان البحر ثلاث ارباع الكره، واليابسه هي الايه؟ هي الربع. قال لك الثلاث ارباع ده لهم عمالين يخدموا الايه؟ الربع. في ايه؟ قال لك لان من الماء كل شيء حي، وانا عامل المخازن في البحار دي علشان بس ايه؟ معقمه بما فيها من عقاقير علشان تصونها من العفن والعدم. وبعد ذلك تاتي عايزين نقطرها. شوف بقى التقطير بقى، شوف انت لما تحب تدخل اذا خدت قطر عشان كوبايه ميه، شوف كم اله بتستعملها عشان تقطر كوبايه ميه. بتاخد الميه وتجيب غلايه تغليه، وبعدين تمشي البخار في انابيب، وبعدين تصب على الانابيب دي ميه برضه، يقوم تتكثف وتنزل عشان تبقى ميه مقطره. ثم تفصل الشرب. الله، كأن البحار مخازن الماء إلى أن تقوم الساعة. وهي منها كل شيء، ولذلك متسعة. ليه؟ أم قال لك لأن الاتساع يعين على سرعة التبخير، كل الرقعة ما تبقى واسعة التبخير يبقى كثير. وضربنا لذلك قديما مثل، قلنا مثلا أنت وانت خارج للسفر كده طلبت كوبة ماء شربت نصها وسبتها على ال... وغبت شهر، ينقص منها قد ايه؟ ولا سنتي، لأن الحيز ايه؟ ضيق. طب هات الكوباية دي بلالي ورشها بس في أوضة كده قبل ما تخرج تكون اتبخرت، يبقى إذن اتساع السطح هو الذي يعين على ايه؟ هو اللي يعين على التبخير. يبقى الحق لما خرج بتاع هندسة لما خلق أربع قال لها ثلاث أرباع ايه؟ ثلاث. يبقى هنا كلهم مش مستويين، العذب الفرات والبحر الأجاج والملح الأجاج مش مستويين، هذا هو المطلوب. ليه؟ لأن كلهم مش مستويين، يبقى لديهم مهمة ودي مهمة تشرب. ولذلك تجد من حكمة الخلق إن كل الأنهار العذبة مستواها أعلى من البحر. ليه؟ الناس تاخد منه بقى تشرب وتسكي دوابها وأنعامها وزروعها والباقي يروح المخزن. لو أن الأمر بالعكس ده كان مستواه كان الماء المالح يطغى على الإيه؟ ما نعرفش نشربه. ولذلك كل مصبات الأنهار لازم تكون إيه؟ أعلى من البحر، والبحر هو اللي بيمد بالإيه الأشياء دي. وفيه استواء برضه مطلوب، زي ما جت سفينة نوح وبعدين بقى فارت النور وبعدين فجرنا عيون الأرض وبعدين انطلت السماء وبعدين الله غرق الناس، نوح ركب أهله في البحر وبعدين واستوت على الجودي، بقت هي والجودي ايه؟ والجودي ده جبل، يعني علت عن مستوى الايه؟ يبقى الاستواء مطلوب. فيه استواء برضه مطلوب، سواء السبيل اللي هو بقى ربنا يضربه تملي في كل حاجه، فقد ضل سواء الايه؟ سواء السبيل. السبيل هو الطريق. طيب الطريق عايزين نوصل لغايه من الى، وما دام من الى يبقى عايزين نوصلك للغايه سريعا، يبقى لازم تاخده مستقيم. ان لفيت كده وعملت ثاني كده تبقى عملت المتر، المتر ضلعين اثنين، واحنا عندنا حتى في الهندسه قالوا الضلعين كل ضلعين في المثلث اطول من الضلع الثاني. انت كنت هتاخدها ضلع واحد، انت عملت كده ورجعت كده عملت مثلث، يبقى خدت زمن مضاعف ولا لا؟ يبقى ايه؟ عايزينه عدل. طب عدل اللي قال فيها لا ترى فيها عوجا ولا ايه؟ عوج كده الطريق ماشي شويه كده وبعدين يحوز كده، والامت مش كده لا يعمل كده وبعدين ينزل يصب وينزل. الله اذا فالمثلث هنا من ناحيه والمثلث هنا من ناحيه، لا ترى فيها عوج. طيب ادي الطريقه. ولذلك عشان يحكمك الطريق وتبقى ماشي باحتياط يبقى ضيق. طب ولما يبقى واسع خذ لك فيه سواء السبيل. سواء السبيل يعني منتصف، يبقى الجهه اليمين هي الجهه الشمال. الله اهو ده سواء الايه؟ سواء السبيل. ما دام فيه سواء السبيل تفضل ماشي ايه تفضل. ولذلك كلما دق الطريق كلما انتظمت الحركه، خايف ماشي، انما واسع تبهوأ بتروح هنا وتروح هنا وتيجي هنا وتيجي هنا. ولذلك كان الصراط ادق من الشعره واحد من السيف، شوف بقى ادق من الشعره وأحد. لا يقدر يروح كده ولا يقدر يروح كده ولا يقدر ايه. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
5: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: سؤال يقول: ما حكم الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية للمنفرد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الصلوات الجهرية هي الصلوات التي يشرع فيها الجهر بالقراءة، وهي صلاة الصبح والركعتان الأوليان من صلاتي المغرب والعشاء، وكذا صلاة الجمعة والعيدان. وقد اختلف الفقهاء في حكم الجهر بالقراءة للمنفرد في الصلوات الجهرية، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الأمر في الجهر والإسرار راجع إلى اختيار المنفرد ومشيئته، وذهب المالكية والشافعية والإمام أحمد في رواية إلى سنية الجهر للمنفرد في الصلوات الجهرية. والخلاصة أن جهر المنفرد بالقراءة في الصلاة الجهرية مسألة مختلف فيها بين الفقهاء، والأمر فيها واسع، بحيث يجوز للمصلي أن يقلد المناسب لحاله منها، وننصح في حالة الجهر ألا يبالغ فيها وكأنه إمام. والله أعلم.
1: آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم. الشيخ ممدوح عبد الجليل وبطانته يدعو الله تعالى بأسمائه الحسنى.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل صباحنا يحمل بشائر خيرك، واجعل لنا مع نسمات هذا الصباح رزقا وفرحا وعافية. اللهم ارزقنا رزقا لم نتوقعه، وخيرا لم نفكر به، واستجابة لدعاء نكرره دائما. اللهم دربا لا تضيق به الحياة، وقلبا لا يزول منه الأمل. اللهم ازرع في قلوبنا راحة دائمة وأملا لا يخيب. تمام 8 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بكم الزميل محمد عبد الحكم من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 11 بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا ما يتيسر من سورة القيامة وقصار السور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لسورة القيامة، وما تيسر من قصار السور تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. بدءا من هذه الحلقة نبدأ سلسلة جديدة من الرد الجميل تحت عنوان قضية التأويل، حقائق وشبهات. وفي هذه الحلقة نرد على سؤال أثاره الماديون: لماذا تنزعجون من إعمال العقل في النص بالتأويل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وبعد، أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، أخي الكريم، النزعة المادية المحضة تجعل الغيبة والروح والمعجزات والقيم الإيمانية مجرد رموز أو انعكاسات لوقائع مادية، تفرغ النص من بعده التعبدي والإيماني. فنحن لسنا ضد التأويل المنضبط بقواعد القرآن واللغة العربية، لكننا ضد التأويل العبثي، ضد تفسير العظمة بمنطق العاهات المفلسة المزمنة. هذا هو الذي نحن بضده، لأن التأويل العبثي للوحي والدين والنبوة يعني يخضع النصوص لمعان لا يدل عليها اللفظ ولا السياق ولا أصول اللغة ولا مقاصد الشرع، ويصبح النص تابعا لأهواء المؤول للعكس. بعضهم يقول: أنا حر. أنت حر، ترى ما تشاء، لكن لا يكون ذلك علما إلا إذا أخضعته لمعايير وقواعد العلم من اللسان العربي المبين. ما لم تخضعه لهذه القواعد فلا تخرج به علينا، وعرضه على أهل العلم حتى ينبهوك على ما وقعت فيه. وقد حذر العلماء قديما وحديثا من هذا المسلك، لأنه يؤدي إلى زعزعة مرجعية النص الديني، النص الديني، الوحي الإلهي، العلم الإلهي المقدس الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي عده القرآن نعمة من أعظم النعم تستوجب الحمد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. كذلك التأويل العبثي يحول العقائد والشرائع إلى رموز قابلة لأي تفسير بأي هوى، ويسقط الحدود الفاصلة بين الحقائق الدينية والآراء الشخصية والأهواء. كذلك نرى منهم الطعن في مناهج العلماء المتخصصين في التفسير والحديث وأصوله، وفتح الباب لإنكار الغيب والمعجزات والنبوة، وإعادة تعريف كل ذلك تعريفا مغايرا لما جاءت به النصوص. نعم، وفي العصر الحديث تظهر هذه الظاهرة، حيث إنها تفسر المعجزات تفسيرا ماديا، وتنفي خرق العادة، وتجعل الملائكة والجن والوحي مجرد حالات نفسية أو قوى طبيعية، تعيد تأويل الأحكام الشرعية الثابتة بما يوافق تصورات فلسفية مادية تخرج الآيات عن دلالتها الحقيقية. كذلك يتعاملون مع التراث العلمي للأمة بإصدراء أو اتهام عام لعلمائها دون دراسة منهجية منصفة. فنحن ضد التأويل العبثي، التأويل المتعسف، تفسير نص الوحي الإلهي بمنطق العاهات المزمنة، هذا الذي نحن ضده، والأمر يحتاج إلى مزيد بيان وتفصيل، ونحن على موعد بلقاء إن شاء الله تبارك وتعالى المولى الكريم. هذا وبالله التوفيق.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النور، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: آيات بينات من سورة النور استمعنا إليها بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من المصحف المجود يتلو علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية السابعة من سورة يوسف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد همت به

0: صدق الله العظيم.
1: من المصحف المجود تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية السابعة من سورة يوسف حتى الآية 49.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، التقوى أن يجد الله العبد حيث أمره وألا يجده حيث نهاه. سئل الحارث المحاسبي عن تقوى الله عز وجل فأجاب بقوله: التقوى أول منائل العابدين، وأساسها أن يعلم العبد علم اليقين أن له ربا يعبده، وأنه لا نجاة للعبد إلا بطاعة ربه ومولاه يقوم بكل ما أمر الله تعالى به، لأن ما أمر الله عباده به هو من التقوى، سواء كان ذلك من حق أوجبه الله على عباده في خاصة أنفسهم أو أوجبه سبحانه للعباد فيما بينهم.
1: سئل فأجاب:

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: التاسعة والنصف وخمس دقائق، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة الأنفال يتلو علينا القارئ الشيخ علي محمود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: من سورة الأنفال، تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة محمد: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بيّنت الآيات السابقة في مفتتح هذه السورة الكريمة شيئا من أحوال الكافرين والمؤمنين، ووعدت المؤمنين بالنصر والتمكين في الأرض والتثبيت على محجة الإسلام إذا نصروا الله ورسوله، ونعت على الكافرين كفرهم وما يجري عليهم من التعس والخسران وبطلان الأعمال. ثم جاءت هذه الآية الكريمة التي تدعو إلى النظر في عاقبة الأمم السابقة التي سلكت مسالك الكفر فوقعت في متاهات الضلال. والمعنى: أقعد هؤلاء الكفار فلم يسيروا في نواحي الأرض ولم يضربوا في مناكبها فيروا عاقبة الذين كانوا من قبلهم على مثل حالهم من الكفر والعناد وما نزل بهم من عذاب وحل بديارهم من تدمير وخراب. أهلكهم الله ودمر عليهم كل ما لهم من أموال ومنازل، ولكم أيها الكافرون أمثال ما لهؤلاء السابقين فإنكم جميعا في الكفر سواء. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا من سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر من سورة الأعراف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول بعض الصالحين: يا ابن آدم، نعمة الله عليك فيما تكره أعظم من نعمته عليك فيما تحب. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول آخر: ارضى عن الله في جميع ما يفعله بك، فإنه ما منعك إلا ليعطيك، ولا ابتلاك إلا ليعافيك. أيها الإخوة المؤمنون، اعلموا أن العطاء والمنع الدنيوي

0: أيها الإخوة المؤمنون، إن المنع عطاء، وإن كان في صورة المنع، وإن كان في صورة محنة، وبلاؤه سبحانه وتعالى عافية، وإن كان في صورة بلية. قال تعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان، نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 11 من سورة الروم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث

وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم.

ضرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سور الروم ولقمان والسجدة. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد ربع ساعة من الآن.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ضمت عقده يد الإتقان
1: من كنوز المعرفة
0: وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شارع الأشرف نسبة إلى الملك الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون، أو شارع الأشراف نسبة إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك لأنه يضم عددا ضخما من مقامات وأضرحة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، ويمتد هذا الشارع في حي الخليفة بالقاهرة، ويضم مزيجا فريدا من تفاصيل العمارة الفاطمية والمملوكية والأيوبية من قباب ومنازل أثرية ومآذن عريقة. فهذا الشارع شارع الأشرف أو الأشراف هو مجمع الأولياء، وقد تحول هذا الشارع مؤخرا إلى متحف إسلامي مفتوح، وذلك بعد أعمال التطوير والترميم الكبرى التي قامت بها الحكومة المصرية لإعادة إحياء مسار آل البيت ووضع ذلك الشارع على خريطة السياحة الدينية والثقافية. ويبدأ هذا الشارع شارع الأشرف أو الأشراف من مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأبرز المعالم والأضرحة في هذا الشارع مشهد السيدة رقية بنت الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها، ويضم المشهد ضريحها وبجواره قبة أثرية مميزة وأضرحة ومقامات أخرى. كما يضم شارع الأشراف أو شارع الأشرف مسجد ومقام السيدة سكينة رضي الله تعالى عنها، وهي حفيدة سيدنا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنها، ويتميز بمقصورته النحاسية وبعمدانه الرخامية. كما يضم الشارع قبة الأشرف خليل بن قلاوون، وهي القبة التي تعود للسلطان المملوكي الذي سمي الشارع نسبة إليه. كما يضم الشارع كذلك قبة شجرة الدر، وهي قبة أثرية تضم مدفن السلطانة شجرة الدر. وقد بنى الأشرف خليل المنسوب إليه ذلك الشارع قبته عام 687 من الهجرة 1288 من الميلاد، عندما كان وليا للعهد، وذلك قبل توليه السلطنة. والأشرف خليل هو ثامن سلاطين الدولة المملوكية البحرية، وهو بطل تحرير عكة. وتتميز قبة الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون بشكلها المكعب الذي تعلوه قبة مثمنة الأضلاع، وتوصف بأنها قبة فريدة، وهي الوحيدة الباقية على حالتها الأصلية لسلاطين أسرة المنصور قلاوون. وكان هذا الشارع شارع الأشرف أو الأشراف يقع في المنطقة التي كانت تقع داخل حدود مدينة القطائع في العصر الطولوني. وقد توفي الأشرف خليل المنسوب إليه ذلك الشارع في شهر ديسمبر عام 1293 من الميلاد. وإلى كنز معرفي جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: سماكم آياته عصما.
1: قراءة في كتب التفسير.
2: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
3: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف.
4: مرحبا بكم يا أستاذ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين.
3: إخوة الإيمان، ونتناول في حلقة اليوم الآية 16 من سورة النمل، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. صدق الله العظيم. فضيلة الدكتور، لماذا قال علمنا منطق الطير، ولما خص الطير بالذكر دون غيرها؟
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال علمنا منطق الطير. قال الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: علمنا منطق الطير إيجاز، لأنه إذا علم منطق الطير وهو أبعد الحيوان عن الركون إلى الإنسان وأسرعها نفورا منه، علم أن منطق ما هو أكثر اختلاطا بالإنسان حاصل له بالأحرى، كما يدل عليه قوله تعالى: فتبسم ضاحكا من قوله على تلك النملة عندما تكلمت وفهم كلامها سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فتدل هذه الآية على أنه علم منطق كل صنف من أصناف الحيوان. ويقول القرطبي رحمه الله تعالى ورضي عنه مبينا سبب ذكر الطير هنا دون غيره مع علمه بلغة الجميع، يقول: إنما ذكر الطير لأنه كان جندا من جنود سليمان يحتاجه في التضليل عن الشمس وفي البعث من الأمور، فخص بالذكر لكثرة مداخلته ولأن أمر سائر الحيوان نادر وغير متردد ترداد الطير. ثم يتمم كلامه بزيادة الاعتراف بفضل الله عز وجل عليهما، بأن الله من عليهما بأن أعطاهما من كل شيء من الخيرات، وهذا إنما من فضل الله البين عليهما وليس هما أصحاب الفضل فيه: وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. كذلك أيضا في الآية التحدث بنعمة الله وأوتينا من كل شيء، أي تعطاه الأنبياء والملوك، وهذا تحدث بنعمة الله ودعوة الناس إلى التصديق بالمعجزة التي هي علم الطير وغير ذلك من عظائم ما أوتيه من النعم الجليلة الواضحة. كذلك أيضا في قول الله تعالى: علمنا منطق الطير، أن الطير تنطق، وفيه دلالة على أن البهائم لها لغة معروفة فيما بينها من جنسها. وفي قوله تعالى: منطق الطير، حكمة اللغة العربية الشريفة، حيث سمت أصوات الحيوانات نطقا، كما سمت في المتعارف اللفظ الذي يعبر به عما في الضمير نطقا، لأن الأصوات لغير الإنسان تقوم مقام الألفاظ للإنسان، فهي طريق تفاهمهما وطريق فهم ما يمكن للإنسان فهمه عنها. فلله هذه اللغة ما أعمق غورها وما أدق تعبيرها. كذلك: وورث سليمان داود، ورث أباه في النبوة وورثه في أن أقامه مقامه، علم منطق غير الطير فقد فهم نطق النملة، لأن الحيوانات غير الإنسان مراتب: الزاحفة والماشية والطائرة، وأشرفها الطائرة، فاقتصر على الطير تنبيها بالأعلى على الأدنى.
3: ما المراد بقوله: وأوتينا من كل شيء؟
4: في قوله تعالى: وأوتينا من كل شيء، ظاهره العموم والمراد الخصوص، أي من كل شيء يصلح لنا ونتمناه، وأريد به كثرة ما أوتي، فكأنه مستغرق لجميع الأشياء. فالمراد بكل شيء كل شيء من الأشياء المهمة، ففي كل شيء عمومان: عموم كل وعموم النكرة، وكلاهما هنا عموم عرفي، فكل مستعملة في الكثرة وشيء مستعمل في الأشياء المهمة مما له علاقة بمقام سليمان.
3: ما دلالة التعبير بضمير علمنا وأوتينا في الآية المباركة؟
4: ضمير علمنا وأوتينا جاء به
5: على صيغة المتكلم المشارك، إما لأنه أراد نفسه أباه، وإما لقصد التواضع، وهذا ما قاله البيضاوي رحمه الله، كأن جماعة علموا وأوتوا وليس هو وحده، وإما لأنه لما كان ملكا مطاعا خاطب أهل طاعته ومملكته بحاله التي هو عليها لا على سبيل التعاظم والتكبر. وقيل عبر سليمان عليه السلام عن نفسه بنون العظمة ونوه بذلك الفضل المبين، وما كان عليه السلام ليتعظم بسلطان ولا ليتطاول بفضل، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أشد الخلق تواضعا لله وأرحمهم بعباده، وإنما أراد تعظيم نعمة الله في عيون الناس وتفخيم ملك النبوة في قلوب الرعية ليملأ نفوسهم بالجلال والهيبة، فيدعوهم ذلك الإيمان والطاعة، فينتظم الملك ويهنأ العيش وتمتد بهم أسباب السعادة إلى خير الدنيا والآخرة. وهذا هو الذي توخاه نبي الله سليمان عليه السلام من المصلحة بإظهار العظمة، ولذا لم يقل في غير القرآن علمت ولا لي ولا عندي كل شيء، ولم يقل فضلي، فهو فضل من علمه وآتاه فضله به عمن سواه.
3: يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث عن ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء. وهنا يقول ربنا تبارك وتعالى في حديثه عن سيدنا سليمان وسيدنا داود: وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. فكيف ساوى ربنا تبارك وتعالى بين سليمان وداود وملكة سبأ؟
5: نقول وبالله التوفيق: الفرق بينهما أنها أوتيت من كل شيء من أسباب الدنيا فقط لعطف ذلك على تملكهم، وسليمان نبي الله أوتي من كل شيء من أسباب الدين والدنيا لعطف ذلك على المعجزة وهي منطق الطير. والتأكيد في قوله تعالى: إن هذا لو الفضل المبين، بإن ولامه الذي هو في الأصل لا مقسم وبضمير الفصل، مقصود به تعظيم النعمة أداء للشكر عليها بالمستطاع من العبارة. ومما يستفاد من قصة نبي الله سليمان أن أعظم الإرث هو إرث الأنبياء وهو العلم، فالعلماء ورثة الأنبياء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. كذلك أيضا آثر القرآن الكريم التعبير بالفضل دون غيره في قوله تعالى: إن هذا لهو الفضل المبين، لأن الفضل يطلق على الزيادة من جنس الشيء أو نوعه، وهذا ما فضل الله به داود وسليمان عليهم السلام على كثير من المؤمنين فيما آتهما من العلم وتعليم منطق الطير إلى غير ذلك مما امتن الله به عليهما، ولأن الفضل عطاء بلا سبب، وهذا يصدق على إيتاء النبوة والعلم لهما، فهذا محض فضل من الله عز وجل، لذلك كان التعبير بقوله: إن هذا لهو الفضل المبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يهبنا فضلا منه وكرما. هذا وصلي اللهم على عبدك ونبيك سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
3: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، نشكر لكم، نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: الحادية عشرة إلى الربع ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 11 من سورة السجدة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون

أبنائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 11 من سورة السجدة وحتى الآية 55 من سورة الأحزاب. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا.
0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل بدءا من الآية 56 من سورة الأحزاب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير

الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا

ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد

صير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور.

قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون.

ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة

فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد.

الحديد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم

قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق

من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه

له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.

0: عظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سور الأحزاب وسبأ وفاطر. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في 51 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه في 10:15 من سهرة الليلة يقدم الزميل دكتور وسام البحيري حلقة من برنامجه من تراثنا الإذاعي. تتضمن هذه الحلقة حلقة نادرة من برنامج شخصيات إسلامية وراء الميكروفون، والذي قدمه الدكتور فوزي خليل، ضيفه الدكتور عبد الله شحاتة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ما زلنا نقدم عرضا وتحليلا لكتاب مرحلة الطفولة من الناحية النفسية والتربيبية لفضيلة الشيخ عبد الصادق مصطفى سلامة من علماء الأزهر الشريف، متوفى في عام 1983. ومعنا ضيفا كريما الدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام تطوير المناهج والتقويم التربوي بالأزهر الشريف. ضيفنا الكريم، تحدث المؤلف في هذا الكتاب عن مرحلة انتقال الطفل من البيت إلى المدرسة لأول مرة، وأكد ما لهذه المرحلة من آثار راسخة من الناحية النفسية والفكرية والعقلية. نلخص كلام المؤلف عن أهمية هذه المرحلة في حياة الطفل، وهي المرحلة التي يدخل فيها الطفل المدرسة لأول مرة.
5: الحمد لله الذي جعل العلم نورا للعقول وسبيلا لبناء الإنسان وارتقاء الأمم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المعلم الأول الذي ربى النفوس بالحكمة والرحمة وغرس في القلوب حب العلم والعمل. أما بعد، فإن انتقال الطفل إلى المدرسة يعد مرحلة جديدة في حياته، ينتقل فيها من نطاق الأسرة المحدود إلى عالم أوسع من التعلم والعلاقات والتجارب. وفي هذه المرحلة تبدأ ملامح الاستقلال الفكري والاجتماعي في الظهور بصورة أوضح. ولذلك اهتم الشيخ عبد الصادق مصطفى سلامة رحمه الله ببيان دور المدرسة في بناء العقل والشخصية، موضحا أسس التربية المتوازنة التي تجمع بين العلم والأخلاق وبين تنمية الفكر وترسيخ القيم. شرح الشيخ عبد الصادق مصطفى سلامة أن دخول الطفل إلى المدرسة يعد مرحلة فاصلة في حياته، فهي ليست مجرد انتقال إلى مبنى جديد، بل انتقال إلى عالم أوسع مليء بالتجارب والعلاقات والمعرفة. وهنا يبدأ الطفل في الاعتماد على نفسه شيئا فشيئا، ويكتشف أن الحياة ليست محصورة داخل البيت فقط. ولذلك ينبغي أن يستقبل الوالدان هذه المرحلة بالطمأنينة والتشجيع، لا بالخوف والتهديد، حتى يشعر الطفل أن المدرسة باب للنجاح والتفوق وبناء المستقبل.
4: نعم، وهنا يحذر المؤلف من أمر خطير، وهو أن تتحول المدرسة من باب للنجاح والتفوق وبناء المستقبل والتربية وتهذيب الأخلاق إلى مجرد مكان يتم فيه التحفظ على الطفل مدة من الزمن. نشرح ذلك كما شرحه المؤلف.
5: أوضح الشيخ أن بعض الآباء يربطون المدرسة بالعقاب أو القسوة، وهذا خطأ كبير قد يزرع الكره في قلب الطفل تجاه التعلم. بل ينبغي أن يشعر الطفل أن المدرسة طريق للعلم والنجاح، قال تعالى: وقل رب زدني علما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على طلب العلم ويبين مكانته العظيمة، فإذا رأى الطفل والديه يفرحان بتعلمه ويشجعانه على الذهاب إلى المدرسة دخل إليها مطمئن النفس محبا للعلم وأهله.
4: نعم، هذه المرحلة من عمر الطفل خاصة مع بداية عهده بالمدرسة تشهد نموا واضحا في الناحية العقلية، حيث تتسع مداركه ومعارفه وخبراته. كيف بيّن المؤلف ذلك؟
5: بيّن الشيخ رحمه الله أنه في هذه المرحلة يبدأ النمو العقلي والمعرفي الحقيقي للطفل، حيث يتعلم القراءة والكتابة والحساب، وتنفتح أمامه أبواب التفكير والاكتشاف. ولذلك ينبغي ألا يكون هدف الأسرة مجرد الحصول على الدرجات، بل غرس حب العلم ومتعة التعلم في قلب الطفل. فالطفل كثير الأسئلة بطبيعته، والاستفسار دليل على نمو العقل لا على الإزعاج، ولهذا يجب الاستماع إلى أسئلته وتشجيعه على التفكير والبحث دون مقارنته بغيره أو الضغط الزائد عليه.
4: أيضا إلى جانب النمو العقلي للطفل في هذه المرحلة يظهر الجانب الاجتماعي لديه في تطور وفي نمو كذلك.
5: أوضح الشيخ عبد الصادق مصطفى سلامة أن المدرسة تعد الميدان الأول الذي يتعلم فيه الطفل معنى الصداقة والتعاون والانتماء إلى الجماعة، وفيها تبدأ شخصيته الاجتماعية في التشكل بصورة واضحة. وقد يواجه الطفل بعض المواقف كالخلاف أو التنمر، وهنا يأتي دور الوالدين في تعليمه حسن التعامل مع الناس واحترام الاختلاف وعدم السخرية من الآخرين، كما ينبغي غرس قيمة التعاون والعمل الجماعي والثقة بالنفس، وتعليمه أن الفشل أحيانا جزء من النجاح.
4: نعم، وإذن في النهاية المدرسة في حقيقة الأمر ليست مجرد مكان يقضي فيه الطفل وقتا محددا، بقدر ما هي مصنع للعقول ومحضر للتربية ومنطلق للإبداع والابتكار.
5: أكد الشيخ أن المدرسة ليست مكانا لتحصيل الدروس فقط، بل هي مصنع للعقول وميدان لبناء الشخصية، ومكان يتعلم فيه الطفل كيف يعيش مع الناس ويحمل المسؤولية. فإذا أحسن الوالدان توجيه أبنائهما في هذه السن نشأ الطفل قوي الشخصية، محبا للعلم، معتزا بدينه وأخلاقه، كما دعا إلى جعل رحلة التعليم ممتعة ومليئة بالحب والدعم والرحمة وغرس الثقة بالله وحب الخير واحترام الناس في نفوس الأبناء.
4: نعم، بارك الله فيكم. سنواصل إن شاء الله تعالى قراءتنا وتحليلنا لهذا الكتاب. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام تطوير المناهج والتقويم التربوي بالأزهر الشريف، وتقبلوا تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأ وربك ملهم، سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك معنا.
2: أهلا بك يا أستاذ إسماعيل.
1: دكتور عبد الحكم، من القيم الإسلامية النبيلة التعاون على البر والتقوى والإيجابية. هناك نصوص عديدة في القرآن الكريم تحثنا على ذلك، وكذلك في السنة النبوية المطهرة. يا ليتنا نذكر السادة المستمعين بهذا الخلق وهذه الصفة الجميلة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فلعل من أدق التعريفات لمصطلح الإيجابية أنها قيمة خلقية جوهرها التفاعل مع كل بادرة خيرة مثمرة معمرة، تتجاوب مع تيار الحركة الكونية التي تمضي بتدبير العزيز العليم، تنشد تحقيق مرادات الله من خلق هذا الكون، تناصر كل ما هو خير مثمر نافع، وتطارد كل ما هو عكس ذلك من مشاكسة تيار الحياة. البشر جميعا سواسية، وقد كرس الرحمن الأعلى هذه الحقيقة إذ قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. والله عز وجل أخبرنا أن أعلى غاية من خلقنا أن نعمر كوكبنا الأرضي، إذ قال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وما الصلوات والزكوات والتحلي بالقيم الإيجابية والتخلي عن القيم السلبية سوى شحن للإنسان بطاقة إيمانية دافعة وحافزة على هذه الرسالة خلافة الإنسان في الأرض؟ والله سبحانه وتعالى أكد لنا أن الإيجابية وسيلة بناءة في تعمير كوكبنا، وهي من مقاصد وجودنا في هذا الكون. والله سبحانه وتعالى أمرنا أمرا جازما بضرورة وحتمية تفعيل قيمة الإيجابية في حياتنا، إذ قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله جل شأنه قد نادانا آمرا بتفعيل قيمة الإيجابية غير مرة في وحيه القدسي الشريف، ومن ذلك قوله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
1: نعم، إذا ما أردنا أن نقف على تطبيق هذا المعنى في حياتنا العامة الآن، إذا ما وجد المسلم بادرة خير في مجتمعه، في مدينته، في قريته، في شارعه، يجب عليه أن يتفاعل مع هذه البادرة إيجابيا ولا يفت في عضد هؤلاء القائمين على هذه طبعاً. البادرة الإيجابية، إن كانت إصلاحية أو إنشائية أو جمالية.
2: نعم، الإيجابية فريضة دينية وضرورة حياتية ووسيلة من وسائل تحقيق مرادات الله في الكون، بل إننا لا نجافي الحقيقة إذا نحن قلنا: الإيجابية هي الحياة ولا حياة بغير إيجابية.
1: نعم،
2: الإيجابية هي النهضة ولا نهضة بدون إيجابية. الإيجابية هي السيادة ولا سيادة بلا إيجابية. الإيجابية هي كل قول أو عمل أو سلوك أو خلق بناء مثمر معمر يفيد ولا يبيد، يعمر ولا يدمر، يبني ولا يهدم، يشيد ولا يحطم، ينشر الإخاء والوئام، ويطارد الفساد.

0: ابن القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت جوامع الكلم. ومن جوامع كلمه يقدم دكتور حسن مدني هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار، إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي، فرجعت فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال: والله لتقيمن عليه ببينة. أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. فكنت أصغر القوم فقمت معه، فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا، كأنه كرهها. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أن تنتظرني لطعمت به في عينيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من قبل البصر. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

اللهم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، قرآن الظهر، القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان يتلو علينا من سورة إبراهيم.

Assalamualaikum. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة إبراهيم، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من الحكم المأثورة: أحكم السفينة فإن البحر عميق، واستكثر الزاد فإن السفر طويل، وخفف عن ظهرك فإن العقبة كؤود، وأخلص العمل فإن الناقد بصير. ألفاظ قوية تقرع الأسماع لأنها تناسب المقام، مقام التذكير بالسير إلى الله سبحانه وتعالى وما فيه من امتحانات، ومراقبة الله سبحانه وتعالى مستمرة للعبد في جميع أحواله. جدد السفينة فإن البحر عميق، فكيف بمن يقطع الأشواط في سفره إلى الآخرة حيث الجنة والنار؟ أليس عليه أن يجدد الإيمان الذي يحمله إلى الضفة الأخرى؟ لا بد من تجديد إيمان يزيد وينقص ويرتفع وينخفض، ووسائل التجديد هي تحسين العلاقة بالله سبحانه وتعالى، ومراقبة حال القلب والعقل والحواس، والإكثار من التوبة، ودوام ذكر الله، والاستعداد للقائه، هذا الذي يمكن المسلم من العبور والوصول بأمان.

واستكثر الزاد فإن السفر طويل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أيها الإخوة المؤمنون، رحلة الحياة ليست نزهة، إنها العمر، فلا بد لها من مؤونة مناسبة للرحلة الطويلة، وهي ليست هنا المأكل والمشرب، لكنها العمل الصالح الذي يحصل به المؤمن الثواب والحسنات، لأنها وحدها التي تنفعه يوم القيامة، ورب حسنة واحدة ترجح الكفة، فينجو صاحبها، وربما تنقصه حسنة واحدة فيهلك، كما قال أحدهم: لا تسأل عمن هلك كيف هلك، ولكن اسأل عمن نجا كيف نجا. لذلك يقول ربنا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: من سورة قاف تلا علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه في العاشرة والربع من سهرة الليلة يقدم الزميل دكتور وسام البحيري حلقة من برنامجه من تراثنا الإذاعي. في هذه الحلقة تذاع حلقة نادرة من برنامج شخصيات إسلامية وراء الميكروفون، والذي كان يقدمه الدكتور فوزي خليل. يحاور فضيلة الدكتور عبد الله شحاتة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ سعيد هزاع.
2: يا رب وفقني لما يرضيك

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ علي محمود لصلاة الظهر، أذان العصر يحين موعده في 4:12. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا سورة الفجر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر

0: التي صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم سورة الفجر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية أعدها الزميل خالد قنديل، معكم في قراءتها محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، لقد اهتم الإسلام بقيمة العلم اهتماما بالغا، ولقد بلغت عناية الله عز وجل بالعلم أن كانت أول آيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قوله سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأمر الله عز وجل في أول آية نزلت من القرآن دليل واضح على أهمية العلم في تكوين عقل الإنسان وفي رفعه إلى المكانة السامية. فلا يستوي عند الله الذي يعلم والذي لا يعلم، فأهل العلم لهم مقام عظيم في شريعتنا الغراء. يقول تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف.

سهل الله له به طريقا من طرق الجنة. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أيها الإخوة المؤمنون، والاشتغال بالعلم هو من أجل العبادات وأفضل الطاعات والقربات، ويرفع رب الأرض والسماوات به الدرجات. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. قال القرطبي: أي في الثواب في الآخرة وفي الكرامة في الدنيا، فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن، والعالم على من ليس بعالم. أيها الإخوة المؤمنون، إن مجلس علم يجلسه الإنسان ليتعلم فيه خير له من الدنيا وما فيها، ولا شيء يزنها ويساويها. ومن فضل الله تعالى على عباده أن الله عز وجل لم يقصر الأجر على العلماء في حياتهم، بل امتد الأجر بعد موتهم وإلى قيام الساعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقد يبلغ من فضل العلم أنه يرفع قدر أناس ليس لهم حسب ولا نسب فوق كثير من الأكابر، كما ثبت في الصحيح عن أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب، وكان عمر استعمله على مكة، فقال عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال: استخلفت عليهم ابن أبي أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من موالينا. قال عمر: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله تعالى، عالم بالفرائض، قاض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وكما قيل: العلم يرفع بيت لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. وفي الختام إخوة الإيمان، يجب على العالم أن يعمل بما يعلم حتى تؤتي الموعظة ثمارها، وإلا كانت هباء منثورا لا وزن لها ولا تأثير. فالمؤمن لا يخالف قوله فعله، وهو الذي يبدأ بنفسه أولا فيحملها على الخير والبر، ليكون بذلك الأسوة الحسنة والقدوة المثلى لمن يدعوهم، ليروا فيه الإسلام والإيمان حيا يمشي أمامهم على الأرض، وليشع بنوره على من حوله، فيضيء الطريق للسالكين، فيحمل الناس بذلك على التأسي والاتباع.

0: قدمنا لكم إخوة الإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية بعنوان تذكير الأنام بمنزلة العلم وأخلاق العلماء في الإسلام، أعدها الزميل خالد قندي، نفذها هندسيا الزميل عبد الرحمن أحمد، كنت معكم في قراءتها محمد جمعة، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 19 من سورة فاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور

حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور.

بها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

نذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا

منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا

إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟

فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.

رحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون

وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم

اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

مشفقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون

تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ

ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له

نافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 19 من سورة فاطر وحتى ختام سورة ياسين. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في 2:55.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد مع النماذج المتفوقة الحافظة لكتاب الله تعالى. معنا اليوم موهبة متميزة من أبناء هذا الوطن، جاءت إلينا من محافظة الأسكندرية. نتعرف على الابن.
2: اسمي موسى محمد محمد مصطفى محمد الجريتلي، أبلغ من العمر 10 أعوام، تلميذ بمعهد ملحقة الدكتور عبد الحليم محمود الأزهري بمحافظة الإسكندرية، وقد شاركت في مسابقة شيخ الأزهر هذا العام، كما شاركت العام الماضي في اليوم العالمي للسرد القرآني، وشاركت في الاحتفال السنوي بالجامع الأزهر الشريف بمحافظة الإسكندرية، وألقيت أبياتا من الشعر، وأحب القراءة. إذا قمت بزيارة إلى جناح الأزهر بمكتبة الإسكندرية وألقيت فيها قصيدة عن الأزهر الشريف، وهي قصيدة قم في فم الدنيا وحي الأزهر، ورأيت جناح الأزهر في المكتبة زاخرا بالكتب، كما شرفت بلقائي بدكتور متخصص في الخط العربي وقد كتب لي اسمي، وأنا عندي موهبة الرسم والخط، وشاركت بلوحة في معرض جناح الأزهر في مكتبة الإسكندرية.
3: العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته.
1: لابن موسى محمد من محافظة الأسكندرية، الصف الخامس الابتدائي، أستمع منك مما تحفظ من سورة النمل، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان

بارك الله فيك وفي والديك لابن موسى محمد الصف الخامس الابتدائي من محافظة الإسكندرية.

0: أنزلته الشريعة السمحاء.
1: لابن موسى، أستمع منك إلى ما تحفظ من الابتهالات، تفضل.

0: الله أكبر لا شريك فوحده.
1: لابن موسى، أستمع منك إلى القصيدة التي ألقيتها في مكتبة الإسكندرية، تفضل.
0: قم في فم الدنيا وحي الأزهر، وانثر على سمع الزمان الجوهر، واجعل مكان الدر إن فصلته في مدحه خرز السماء النيرة، واذكره بعد المسجدين معظما لمساجد الله الثلاثة مكبرا، واخشع مليا واقض حق أئمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا.
1: أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع هذا النموذج الطيب المشرف لابن موسى محمد محمد، الصف الخامس الابتدائي من محافظة الإسكندرية، ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا من سورة الحشر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من سورة الحشر، تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم علياء الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد. نرحب بكم إخوتي ونرحب بضيفنا الدكتور أيمن أبو الفتوح، الباحث والمحاضر في العلوم الشرعية والتربوية والنفسية والعلاقات الأسرية. أهلا ومرحبا يا دكتور.
2: أهلا بحضرتك كل سادة المستمعين.
1: لقد كان في مقدمة القضايا التي اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم حين مقدمه إلى المدينة المنورة إفشاء السلام، لأهميته في بث الطمأنينة والمحبة بين الناس، وهو سبيل لتأسيس دولة مطمئنة تصمد في وقت المحن، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فإن الإنسان في هذه الحياة يحتاج أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك النجاة له في الدنيا وفي الآخرة. ومن ذلك حينما يتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة أول ما علمه للناس مما علم ما يتعلق بإفشاء السلام. إفشاء السلام يكون نابعا من هذا الإنسان الذي بينه وبين نفسه هذا السلام الداخلي، هذا الإنسان الذي يقبل على رب العالمين سبحانه وتعالى ويوقن في قرارة نفسه أن من أسماء الله تعالى السلام، هذا الإنسان الذي يتعامل مع الناس بما يستطيع أن يخرجه من هذا الخير ومن هذا الحب ومن هذه المودة التي يخلص فيها لله سبحانه وتعالى. لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا وكما استمعنا إلى هذا الحديث النبوي الشريف في وصاياه للناس حينما ينادي على الناس أجمعين وليس على المسلمين فقط: أفشوا السلام. لأن إفشاء السلام حينما يكون باللفظ وحينما يكون بسلامة الإنسان من الآخر مما يصدر من لسانه أو من يده، وكذلك حينما يقبل عليه بهذا السلام الآمن في التعامل مع الآخر، هنا تكون المودة والمحبة وحسن الصلة بين الناس، خاصة لو جمعنا هذه الوصايا من إطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام، كل ذلك يكون سبيلا إلى الجنة، فنكون بإذن الله تعالى من أهل الجنة أجمعين.
1: والسلام الذي أسسه الإسلام في حياة المسلم أنواع: سلام مع الله، وسلام مع النفس، وسلام مع الناس وكل الكائنات الحية حولنا.
2: هنا الإنسان لابد أن يقف مع نفسه هذه الوقفة، لأن هذه هي الأركان التي لابد أن ينتبه إليها في حياته، بل في كل لحظة من لحظات حياته، لأنه أولا فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى يستطيع أن يستشعر أن الله خلقه وفطره على الفطرة الطيبة النقية، ومنها هذه المنطقة الداخلية التي حينما يصل إليها بهذا الحب وبهذه المودة تصل إلى منطقة الأمان الداخلي، وكذلك السلام فيما بينه وبين نفسه، ومن ثم يستطيع أن يصل إلى الركن الثاني، أن يحقق ذلك مع نفسه، أن يراجع نفسه من وقت لآخر، أن يستغفر الله عما صدر منه، أن يذهب إلى الآخرين ويطلب منهم السماح والعفو والصفح، وكذلك حينما يتعامل مع الآخرين يتعامل بهذه المودة وبهذه الرغبة في أن يخرج السلام منه إلى الناس أجمعين، فكل الكائنات الحية وكذلك الإنسان على رأسهم يتعامل مع هذا الإنسان المسلم الذي يخرج السلام من نفسه، يتعامل معه بهذا الأمان وبهذه السلامة بهذه الطمأنينة، لأنه يأمن هذا الجانب منه، بل إنه لا يصدر منه الشر إلى الآخر، وبالتالي يتعامل معه بهذا الإقبال عليه، لأن السلام جعل هذه المودة متصلة بل ودائمة، وهذا ما نتمناه.
1: نعم، وأول دار للتربية في حياة الإنسان هي الأسرة، لأنها تشكل وعي وعقل النشأ.
2: نعم، الإنسان في هذه الحياة حينما يكون زوجا وحينما يبحث عن هذا السلام الذي بداخله ليخرجه في تعاملاته مع زوجته، وهي تقوم بذلك لأنها تشعر بالسلام الداخلي، لأنها تقيم شرع الله وتبتعد عما يغضب الله، وكذلك الزوج يفعل. من هنا حينما تكون هذه النطفة بداخل رحم الأم وهذه الزوجة تشعر هذه النطفة منذ أن تتكون بهذا السلام الذي يسود هذه الأسرة الصغيرة من الزوج والزوجة وهذا الجنين. ومن ثم حينما يخرج هذا الجنين مولودا إلى الحياة يجد أن السلام مجسدا في أبيه وأمه في تعاملاتهما مع بعضهما ومع الناس ثم معه وكذلك، فيتربى على أنه لا يخرج إلا الخير من داخله، فيعيش في سلام مع أسرته ويخرج السلام منه إلى الناس أجمعين. بل إنه يستطيع بهذا التدريب الراقي وبهذا التعليم وبهذا الاقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتقبل الإيذاء من الآخر، بل إنه يستطيع أن يمتص هذا الغضب من الآخر وهذا الشر منه بحكمة وبحسن تصرف ويخرج له السلام. فإن تعرض الآخر له بهذا الإيذاء يجد منه الصمت أحيانا أو الرد البليغ المناسب في حدود يسمح بها الموقف، أو كذلك هذا السلام منه أو هذا الصفح أو هذا العفو من الآخر، لأنه الابن الذي تربى في أسرة مسالمة تفشي السلام فيما بينها ومع الناس.
1: وإذا كان إفشاء السلام مما أمر به الإسلام وجعله حقا من حقوق المسلم على أخيه، فإنه رتب على ذلك ثمرات دنيوية تعود على الفرد.
2: نعم، لأن الله سبحانه وتعالى علمنا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي قال السلام عليكم قال له النبي عليه الصلاة والسلام 10، والذي قال السلام عليكم ورحمة الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم 20، والذي قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم 30، أي 10 حسنات لمن قال السلام عليكم، 20 حسنة لمن قال السلام عليكم ورحمة الله، 30 حسنة لمن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالإنسان حينما يخرج هذا السلام وحينما يبتسم مع هذا السلام وحينما يسلم بيده يصافح أو يصل إلى المعانقة مع الآخر، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء إذا كان في داع لهذا الأمر، كل ذلك يجعل المودة والمحبة بين الناس. هذه الابتسامة التي نقول عنها بأنها معدية، أي أنني حينما أرى الآخر يبتسم لا أستطيع أن أتمالك نفسي فأبتسم أنا الآخر معه، حينما يصافحني وأصافحه، حينما أنشر السلام معه بهذه المودة والمحبة يكون الوئام، يكون الإخلاص أو الإقبال أو التماسك
1: وذهاب الحقد والغل من النفس،
2: وهذه ثمرة داخلية. الثمرة الخارجية هذه المودة الظاهرة وكذلك الابتسامة، ثم الثواب من الله سبحانه وتعالى في الآخرة. الثمرة الداخلية أنني لا أشعر تجاهه بهذا الغل أو الحقد، لأنه يلقي علي السلام بهذه المودة ويتودد إلي. ومن ثم لابد أن أراجع نفسي، لماذا لا أنظر إليه نظرة إيجابية؟ لماذا لا أبادله هذه المودة وهذه المودة؟

0: أأمله أنه يشعر الإنسان بكل ما لديه من هذه القدرات والطاقات الداخلية، أنه يستطيع أن يكظم الغيظ، ويستطيع أن يضبط هذه المشاعر، ويستطيع أن يخرج أفضل ما لديه بالكلمات، وكذلك بحسن التصرف، وبأنه يمتص غضب الآخر، ويمتصش مشاعر السلبية منه، بل
1: سنتلافى كثير من المشاحنات التي نراها في الشوارع الآن.
0: وفعلا هذا ما نأمله وندعو إليه، لأن الإنسان حينما يتدرب على ذلك يخرج هذه الأمور الطيبة، ومن ثم يجبر الآخر أن يحسن إليه حتى ولو طالت المدة.
1: إذن إخوتي وأخواتي، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. شكرا لكم إخوتي على حسن المتابعة، ونشكر باسمكم الدكتور أيمن أبو الفتوح، الباحث والمحاضر في العلوم الشرعية والتربوية والنفسية والعلاقات الأسرية. وحتى يجمعنا لقاء آخر بمشيئة الرحمن، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم علياء الحكيم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الخامسة. معكم خلالها من هندسة الهواء عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين الدكتور علاء عرابي. وفي فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم زميلي محمد جمعة من أسرة المذيعين. اللهم يا ربنا اغفر لنا الذنوب والآثام، اللهم حببنا في كتابك وعلمنا تأويله، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم يا ربي اجلي صدأ قلوبنا بكلماتك في كتابك يا أرحم الراحمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، خير ما نستهل به فترتنا هذه كلام الله عز وجل من سورة الإسراء، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وليتبت

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الإسراء تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المتهر الشيخ ضياء الناظر.

0: قدم المبتهل الشيخ ضياء الناظر هذا الابتهال إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. معا إخوتنا في رحاب الإيمان نواصل رحلتنا مع المصحف المرتل برواية حفص العاصي، مرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، بدءا من أول سورة الصافات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب، بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون.

احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم.

قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون

وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ

حِيب إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ

الصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم

ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم

قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين

عظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين

وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون

أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين

لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون.

وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا

آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق

الكتاب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من أول سورة الصافات وحتى الآية 29 من سورة صاد. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم في الرابعة والنصف وخمس دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة من سورة الجن يتلو علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من سورة الجن. تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين الكرام.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وعد منها الشرك بالله. نود أن نطوف حول هذا النهي النبوي مع تعريف كلمة الموبقات.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه وبعد. حينما نسمع هذا التحذير من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اجتنبوا السبع الموبقات، والموبقات أي المهلكات، وهي من الكبائر التي عدها الإسلام ونهى عنها نهيا صريحا. فربنا سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى جعله الله سبحانه وتعالى كما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من الكبائر. ولذلك الشرك إما أن يقوم ذلك الإنسان بإنكار الألوهية لله سبحانه وتعالى، فلا يعترف بوجود خالق ولا يعترف بوجود إله لهذا الكون، ولعل هذا من باب الدعوات التي نراها كل وقت أو في بعض الأوقات تطلع على بعض الشاشات، وهي تنادي بالإلحاد. والإلحاد وهو إنكار وجود الذات الإلهية وعدم الإيمان إلا بالأمور المادية، وفي هذا من القصور العقلي. فهناك الكثير من الأمور التي لا يمكن أبدا أن نتعايش معها بالجانب المادي فقط، وإنما تتعلق بالجانب الروحي وبالجانب النفسي. وهذا الجانب الروحي وهذا الجانب النفسي إنما يكشف من تلقاء نفسه عن وجود إله يدبر حال الإنسان ويأخذ بيد هذا الإنسان إلى أن يكون خليفة لله سبحانه وتعالى في أرضه، فيقوم بعمارة هذه الأرض. فما بالنا حينما نرى بعض الشباب أو بعض من يدعون المادية وينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، فهذا سيعيش في الحياة بلا منهج وبلا هدف. لأننا إذا نظرنا إلى الكليات الخمس التي أمر بها الإسلام، بل وأمرت بها كل الديانات السماوية، وجدنا أن أولها هو الدين، والدين يشمل العقائد ويشمل الأخلاق، ومن ثم تكون المعاملات. هذا الترتيب لا يتأتى إلا بالعقيدة التي تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، وتدعو إلى الاعتراف بأن هذا الكون هو من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وأن الرسل هم أنبياء الله سبحانه وتعالى أرسلهم ربنا سبحانه وتعالى للأخذ بأيدي العباد إلى نور التوحيد وإلى العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. هذه العقائد ينبغي أن تؤثر فينا تأثيرا إيجابيا، تدعونا إلى العمل، لأن نعلم أن هناك بعد الموت هناك بعث وهناك حساب وهناك جزاء، وأن الجزاء من جنس العمل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ويتحقق الجزاء على حسب ما ارتكب الإنسان من أعمال حسنة أو من أعمال سيئة. فشتان شتان بين من يأخذ كتابه بيمينه وبين من يأخذ كتابه بشماله، والعياذ بالله. وإن الناظر والمتأمل فيما جاءت به هذه الشريعة الإسلامية من إقرار بالتوحيد ومن إيمان بالرسل ومن إيمان بالبعث ومن إيمان بالحساب، فإنها تدعو إلى انسجام المجتمع، وتدعو إلى العفة وإلى الوقار في المجتمع، وتدعو إلى الأخلاق. فكيف الإنسان نحثه على الأخلاق وهو لا يعرف عن أمور العقيدة شيء؟ ربما يطبق بعض الأخلاق ولا يطبق البعض الآخر، بل إن المجتمع سيصبح مجتمعا عدوانيا بدون أن تكون هناك عقيدة، لأن العقيدة هي التي ترسم الطريق أمام الإنسان ليستضيء بنور الرحمن من خلال الشرائع السماوية التي جاء بها الإسلام، فتنعكس بذلك على أخلاقه ومن ثم تنعكس في معاملاته، فهو يتعامل مع الناس من باب المراقبة لله سبحانه وتعالى، فهو لا يقدم على أخذ أموال الناس بغير حق، ولا يقع في الأعراض، ولا يفعل أمر حرمه الله يعود على نفسه أو يعود على غيره بالضرر أو بالهلاك. لماذا؟ لأنه يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه سيحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الحج، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الحج تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، جاء شيخ كبير إلى مجلس الإمام الشافعي رضي الله عنه، فسأله: ما الدليل والبرهان في دين الله؟ فأجابه الشافعي: كتاب الله. قال الشيخ: وماذا أيضا؟ قال الإمام الشافعي: سنة رسول الله. فقال الشيخ: وماذا أيضا؟ قال الإمام: اتفاق الأمة. فقال الشيخ: من أين قلت اتفاق الأمة؟ فسكت الشافعي، فقال له الشيخ: أمهلك 3 أيام. فذهب الشافعي إلى بيته وظل يبحث ويقرأ في الأمر، وبعد 3 أيام جاء الشيخ إلى مجلس الشافعي فسلم وجلس. قال له الشافعي: قرأت القرآن في كل يوم وليلة 3 مرات حتى هداني الله تعالى إلى قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في سننه عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: لما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي، قالوا: كيف نصلي عليك يا نبي الله؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، هذا السلام عليك قد علمناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال: قولوا: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل أخوتنا في رحاب الإيمان تستمعون إلى تلاوة من سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. الآن يقدم لها الدكتور محمد عبد الله دراز.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من سنة الهداية القرآنية أنها في دعوتها إلى الحق والخير لا تأخذ النفوس بأسلوب الشدة وحده لكي لا يصيبها الكبت من فرط الحذر، ولا بأسلوب اللين وحده لكي لا يفسدها الاسترسال في الأمل، ولكنها تداول دائما بين هذين العلاجين تلطيفا لأثر كل واحد منهما بالعلاج المضاد له، حتى يتم الاعتدال والتوازن بين القوى النفسية المختلفة. من هذا المنهج القرآني الحكيم نرى مثلا واضحا في دعوته إلى الفريضة الاجتماعية العظمى، فريضة البذل والإنفاق، فقد سمعنا منه فيها أسلوب المناشدة الرقيقة الرفيقة، ثم سمعنا منه أسلوب التحريض الشديد الأكيد، والآن سنستمع إليه وهو يعود إلى النغمة العذبة الأولى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. صدق الله العظيم. وبعد، فليت شعري لمن أعد هذا الوعد الجميل. من هم الذين ينعتون بالإنفاق في سبيل الله؟ ما الشرائط والآداب التي ينبغي مراعاتها في الإنفاق ليستحق هذا اللقب الكريم؟ ستجيبنا الآيات البينات بالتفصيل الدقيق لهذه الآداب والشرائط، آداب تتصل بالمنفق نفسه بحقيقة الباعث له على العطاء، وبأسلوبه عند العطاء، وبموقفه بعد العطاء، وآداب تتصل بالمال المبذول وبحسن اختياره، وآداب في طريقة توصيل العطية، وآداب في الوجوه والأبواب التي يصرف فيها العطاء. فأما البواعث على العطاء فإنها تتنوع في نظر القرآن إلى نوعين، فهناك بواعث تلقائية خالصة مجردة عن شوائب الغرض، وإليها الإشارة بقوله عز شأنه: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وقوله: ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، أي تمكينا لملكة البر والجود في نفوسهم، وتحقيقا لمعنى الرضا والطمأنينة فيها. فهذه الروح الطيبة التي تمد العمل الصالح قل أو كثر يبارك الله ثمرتها في الدنيا والآخرة، ويكون مثلها كما قال الله: مثل الحديقة الخصبة التي إن سقاها الغيث بوابله الغزير، أو بللها برذاذ من طله ونداه، فإنها على الحالين تخرج ثمرتها أضعافا مضاعفة. وهناك بواعث نفعية متطلعة إلى العاجلة، ملتفتة إلى جانب الخلق طلبا لحمدهم واكتسابا لثنائهم، وهذه هي التي يمحق الله ثمرتها ويمحو بركتها، كما ينزل السيل الجارف على حجر أملس فيكتسح ما عليه من تراب، أو كما تهب العاصفة النارية على الزروع الناضجة والثمار اليانعة فتحرقها وتبيدها، فكذلك الرياء في إحباطه ثمرات الأعمال وإبدال الآمال فيها حسرات، ذلك أن المرائي لا يلبث أن يهتك الله ستر ريائه فيمقته الخلق من حيث كان يطمع في رضاهم، وبالله العياذ. وأما أسلوب العطاء فالقرآن يرشدنا إلى أن الأدب فيه أن يكون مشفوعا بالقول المعروف والاعتذار الجميل عن جهد المقل، وأن لا يتبع بالمن والفخر ولا بالهمز واللمز، فإن ذلك يبطل معنى الإحسان كما يبطله الرياء. وأما مادة العطية فالقرآن يدعونا إلى انتخابها من خير المال وأجوده، ويحذرنا أن نجعلها من سقط المتاع الذي لو قدم إلينا نحن ما أخذناه إلا مغمضين على كره ومضض. هكذا يقول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، ويقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأما طريقة توصيل العطية فالقرآن يعلمنا أن الأفضل الإسرار بها لتكون أبعد عن رياء المعطي وأبعد عن جرح شعور الآخذ، ولكنه لا يرى بأسا عند خلوص النية أن تكون العطية علانية. وأما الوجوه التي ينفق فيها المال فإن القرآن لا يكتفي منا بأن نلتمس بأموالنا مواضع الحاجة والاستحقاق، بل ينبهنا إلى أن نبدأ بأحقها وأولاها، ويشير إلى أن أحق المستحقين من بين طبقات الأمة لهذا الرفد والمعونة هم فئة المجاهدين الذين حبسوا أنفسهم للدفاع عن كيان الدولة وسياج الملة، أو الذين أصابتهم الجراحات في هذا السبيل فتركتهم لا يستطيعون السعي على معاشهم. هذا هو موجز الوصايا التي ستفصلها آي الذكر الحكيم، فلنستمع إليها ولنتأدب بآدابها لنكون من أهل الإحسان في الإحسان، والله المستعان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير

من سورة البقرة تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ حسن قاسم.

تنفرجوا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة العصر، رفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي. صلاة المغرب أذن بها بمشيئة الله تعالى في 46 دقيقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الشعراء، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون

إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الشعراء تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: سؤال يقول: ما حكم الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية للمنفرد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الصلوات الجهرية هي الصلوات التي يشرع فيها الجهر بالقراءة، وهي صلاة الصبح والركعتان الأوليان من صلاتي المغرب والعشاء، وكذا صلاة الجمعة والعيدان. وقد اختلف الفقهاء في حكم الجهر بالقراءة للمنفرد في الصلوات الجهرية، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الأمر في الجهر والإسرار راجع إلى اختيار المنفرد ومشيئته، وذهب المالكية والشافعية والإمام أحمد في رواية إلى سنية الجهر للمنفرد في الصلوات الجهرية. والخلاصة أن جهر المنفرد بالقراءة في الصلاة الجهرية مسألة مختلف فيها بين الفقهاء، والأمر فيها واسع، بحيث يجوز للمصلي أن يقلد المناسب لحاله منها، وننصح في حالة الجهر ألا يبالغ فيها وكأنه إمام، والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح

0: ونعم الوكيل.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 72 و73 بعد 100 من سورة آل عمران، ومعنا فضيلة الإمام الأكبر الذي يتناول هاتين الآيتين بالشرح والتحليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هاتين الآيتين اللتين استمعنا إليهما منذ قليل، مدح الله تعالى المؤمنين الصادقين الذين لم تمنعهم جراحهم وآلامهم عن الاستجابة لأمر رسولهم صلى الله عليه وسلم، حيث قال تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قال الإمام الفخر الرازي عند تفسيره لهذه الآية الكريمة: اعلم أن الله تعالى مدح المؤمنين على غزوتين تعرف إحداهما بغزوة حمراء الأسد، وتعرف الثانية بغزوة بدر الصغرى، وكلاهما متصلة بغزوة أحد. أما غزوة حمراء الأسد فهي المرادة من هذه الآية، فإن الأصح في سبب نزول هذه الآية أن أبا سفيان وأصحابه بعد أن انصرفوا من غزوة أحد وبلغوا مكانا يقال له الروحاء، ندموا وقالوا: إنا قتلنا أكثر المسلمين ولم يبق منهم إلا القليل، فلما تركناه؟ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يرهب المشركين، فندب أصحابه إلى الخروج في طلب أبي سفيان وقال: لا أريد أن يخرج الآن معي إلا من كان معي في القتال في غزوة أحد. وخرج صلى الله عليه وسلم مع قوم من أصحابه حتى بلغوا حمراء الأسد، فألقى الله عز وجل الرعب في قلوب المشركين فانهزموا وارتدوا على أعقابهم خاسرين. والمعنى أن الله تعالى لا يضيع أجر هؤلاء المؤمنين الصادقين الذين أجابوا داعي الله وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، أي للذين أحسنوا منهم بأن أدوا جميع المأمورات واتقوا الله في كل أحوالهم بأن منعوا أنفسهم عن جميع المنهيات، لهؤلاء أجر عظيم لا يعلم مقداره إلا الخالق عز وجل. ثم مدحهم سبحانه على ثباتهم وعلى شجاعتهم وعلى حسن اعتمادهم على خالقهم، بعد أن مدحهم قبل ذلك على حسن استجابتهم لله ولرسوله، فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الإمام الفخر الرازي ما ملخصه: نزلت هذه الآية في غزوة بدر الصغرى، وذلك أن أبا سفيان لما عزم على الانصراف إلى مكة في أعقاب غزوة أحد نادى: يا محمد، موعدنا موسم بدر الصغرى، فنقتتل بها إن شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: قل له بيننا وبينك ذلك إن شاء الله. فلما حل الموعد خرج أبو سفيان مع قومه حتى نزل بمكان يقال له مر الظهران، فألقى الله عز وجل الرعب في قلبه، فبدا له أن يرجع، فلقي نعيم ابن مسعود وقد قدم معتمرا، فقال له: يا نعيم، إني وعدت محمدا أن نلتقي بموسم بدر وإن هذا عام جدب ولا يصلح لنا إلا عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن، وقد بدا لي أن أرجع، ولكن إن خرج محمد صلى الله عليه وسلم ولم أخرج زاد بذلك جراءة علينا، فاذهب إلى المدينة فخذلهم ولك عندي 10 من الإبل. فخرج نعيم إلى المدينة فوجد المسلمين يتجهزون، فقال لهم: ما هذا بالرأي؟ أتوكم في دياركم وقتلوا أكثركم، فإن ذهبتم إليهم لم يرجع منكم أحد. فوقع هذا الكلام في قلوب قوم منهم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: والذي نفسي بيده لأخرجن إليهم ولو وحدي. ثم خرج صلى الله عليه وسلم في جمع من أصحابه، وذهبوا إلى أن وصلوا إلى بدر الصغرى، وهي ماء لبني كنانة، ولم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحدا من المشركين. والمراد من الناس في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس نعيم ابن مسعود. والمراد من لفظ الناس الثاني، وهو قوله: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أبو سفيان ومن معه. وقوله تعالى: حكاية عن هؤلاء المثبطين، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أي إن أعداءكم المشركين قد جمعوا لكم جموعا كثيرة لكي يقتلوكم، فاتركوا الخروج لقتالهم. ولكن هذا القول الذي صدر من هؤلاء المثبطين لم يلتفت إليه المؤمنون الصادقون المخلصون في جهادهم وفي اعتمادهم على خالقهم، بل كانوا كما أخبر الله تعالى عنهم: فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. أي أن هذا القول الذي قاله المثبطون زاد المؤمنين إيمانا على إيمانهم، ويقينا على يقينهم، وثباتا على ثباتهم، وجعلهم يقولون للمرجفين بثقة واطمئنان: حسبنا الله، أي كافينا الله أمر أعدائنا، ونعم الوكيل، أي ونعم النصير خالقنا عز وجل، فهو الموكول إليه أمرنا ومصيرنا. وقولهم هذا يدل دلالة واضحة على قوة إيمانهم وعلى شدة ثقتهم في نصر الله تعالى لهم، مهما كثر عدد أعدائهم ومهما تعددت مظاهر قوتهم. ولقد وردت أحاديث متعددة في فضل هذه الجملة الكريمة، وهي قوله عز وجل: حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن هذه الأحاديث ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 30 من سورة صاد.

نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد

سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دونه

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة آل عمران، يتلو علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

One man,

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، بمدح المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس علي حوب. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم شبابنا أن بلوغ القمة لا يكون إلا بعلو الهمة. نعم يا ولدي، اعلم أن علو الهمة أن ترى ما عند الله أعظم مما في أيدي الناس. نعم يا ولدي، علو الهمة أن ترى المستقبل أوسع من النظر تحت قدميك. علو الهمة يا ولدي أن تطير بجناحي الأمل في الله والتوكل على الله، تطير إلى آفاق بعيدة تسعد بها قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ولدي، لا تضيع وقتك واجتهد. يقول سيد العلامة بن عطاء الله السكندري رضي الله عنه: إضاعتك الوقت أشد من موتك، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله، والموت يقطعك عن الدنيا. يا ولدي، يا ولدي، لا تلهث خلف سراب من غير غاية، خذ بالأسباب ولا تركن إلى الخلود للأرض فتشقى. نعم، خذ بالأسباب يا ولدي، ودع التدبير لله، وإياك والإحباط، إياك والهزيمة النفسية، إياك والاستسلام للبلادة. وكما قيل: إذا صح القصد فالعوارض لا تضر. يا ولدي، إن كان ولا بد من التدبير فدبر ألا تدبر. يقول سيد العلامة بن عطاء الله السكندري: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. يا ولدي، اجعل همتك في علمك، واجعل علمك وقودا لعملك، وإياك، إياك يا ولدي، إياك والعلم من غير عمل. كان سيدي سفيان الثوري يقول: إذا رأيتم طالب العلم يطلب الزيادة من العلم دون العمل فلا تعلموه، فإن من لا يعمل بعلمه كشجر الحنظل، كلما ازداد ريا بالماء ازداد مرارة. يا ولدي، من لم ينتفع بعلمه في صناعة أدبه عطل فيه رسالة حبيبه صلى الله عليه وسلم، التي قال فيها: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يا ولدي، أنصت إلى دقات قلبي وهي تهمس في أذنك تحكي ما قاله سيدنا عبد الرحمن بن القاسم: خدمت الإمام مالك رضي الله عنه 20 سنة، فكان 18 منها في تعليم الأدب، وسنتان منها في تعلم العلم، فليتني جعلت المدة كلها في تعلم الأدب. يا ولدي، كن متجردا لله، تركض الدنيا خلف قدميك، ولا تركض أنت خلف الدنيا فتلهث خلف سراب. يا ولدي، تعال أهمس في أذنك بهذه الحقائق التي ذكرها سيد العلامة أبو الحسن الشاذلي: اعلم أن حقيقة زوال الهوى من القلب هو حب لقاء الله، وأن حقيقة الزهد فراغ القلب مما سوى الله، وأن حقيقة الخشوع دنو القلب بين يدي الله، وأن حقيقة الهمة تعلق القلب والانفصال عن السوى، وأن حقيقة القرب الغيبة عن القرب بالقرب لعظم القرب، وأن حقيقة التوكل صرف القلب عما سوى الله. يا ولدي، تعال نجلس سويا لنتعلم سر السعادة. السعادة الحقيقية يا ولدي في أن تكون أداة عمار لا معول دمار. السعادة الحقيقية يا ولدي في تحقيق الأمان ببناء إنسان. السعادة الحقيقية يا ولدي ألا تلتفت بلحاظ قلبك عن ربك، وألا ترى ولا تسمع ولا تتكلم ولا تأمل ولا تسعى ولا تبطش إلا في أنوار سيدنا رسول الله، وأن تغيب في أنواره عنك. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، ومعكم في قراءتها عبد الرحمن أحمد من هندسة الهواء والدكتور علاء عراب من أسرة المذيعين، وعد حلقة اليوم الزميل خالد قنديل. إخوة الإيمان، إن إغاثة الملهوف وإنعاش المكروب وإعانة أهل الحاجات من أهم القيم الإسلامية النبيلة التي يدعون إليها ديننا الإسلامي الحنيف، فهو سلوك إسلامي أصيل وخلق نبوي قويم تقتضيه الأخوة الصادقة وتدفع إليه المروءة ومكارم الأخلاق. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان فضل إغاثة الملهوفين والمكروبين، جاء فيه إن أصحاب النجدة والمروءة والشهامة لا تسمح لهم نفوسهم بالتأخر أو التردد عند رؤية ذوي الحاجات، فيتطوعون بإنجاز وقضاء حوائجهم طلبا للأجر والثواب من الله تعالى. ولقد تضافرت النصوص النبوية التي تحث على إغاثة الملهوفين ومساعدة المنكوبين وتضميد جراحهم. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة، فإن لم يجد فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، فإن لم يستطع فيعين ذا الحاجة الملهوف، فإن لم يفعل فيأمر بالخير، فإن لم يفعل فيمسك عن الشر، فإنه له صدقة. فما أجمل أن يسعى الإنسان في قضاء حوائج المسلمين وتفريج كروبهم وتقديم يد العون لهم ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة وغير ذلك، وما أعظم جزاء من يفعل ذلك عند الله، فإن قضاء الحاجة ومساعدة الآخرين هي من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله إلى مسلم، أو يكشف عنه كربة، أو يقضي عنه دينة، أو يطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. إخوة الإيمان، إن إغاثة الملهوف وإعانة المحتاج هي من قبيل شكر الله تعالى على نعمه، وبالشكر تدوم النعم، فمن كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس إليه، فإن قام بما يجب لله تعالى فيها عرضها للدوام والبقاء، وإن لم يقم فيها بما يجب لله عز وجل عرضها للزوال. ولنعلم إخوة الإيمان أن قضاء الحوائج وإغاثة الملهوف وصنع المعروف للآخرين سبيل إلى حسن الخاتمة. فعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم زيادة في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. لذلك كان الصالحون في هذه الأمة إذا وجدوا فرصة لنفع الخلق وإغاثة ملهوفهم فرحوا لذلك فرحا شديدا، وعدوا ذلك من أفضل أيامهم، فهذا سفيان الثوري رحمه الله ينشرح إذا رأى سائلا على بابه ويقول: مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي. وكان الفضيل ابن عياض يقول: نعم السائلون، يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة حتى يضعوها في الميزان. وفي الختام، إن الهدف من إغاثة الملهوفين والمكروبين هو جعل المسلمين جميعا يشعرون بروح الجماعة الواحدة المرتبطة ببعضها البعض ماديا ومعنويا، فهم كالفرد الواحد وكالجسد الواحد، تسعد الأعضاء كلها بسعادته وتحزن لحزنه. فعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
2: لأنك ربي عشت عمري آملا محبا لغيري شاديا بمحبتي، لأنك ربي عشت عمري آملا محبا لغيري شاديا بمحبتي.
1: إلى هنا إخوتنا في رحاب الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة المعارج، يتلو علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: جمع فأوعى. صدق الله العظيم.
1: من سورة المعارج تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: يأتون بمثله في وجوه إعجاز القرآن الكريم.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامج لا يأتون بمثله، ويسعدنا أن يكون ضيفا علينا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم محمد جبل، أستاذ العلوم اللغوية بأداب طنطا والخبير بمجمع اللغة العربية وعضو اللجنة العلمية لتحقيق التراث بدار الكتب المصرية وعضو المجلس العلمي لمعهد المخطوطات العربية. في هذه الحلقة نقف عند باب هذه الكلمة أو هذا الجذر اللغوي، الثاء والنون والياء في ثنا، في المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم للعلامة الأستاذ الدكتور محمد حسن جبل، والمعنى المحوري والمعنى القرآني الوارد في القرآن الكريم، ثم صوتيات الكلمة وصلتها بالمعنى الأصلي للكلمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجده أبي الأنبياء إبراهيم وبعض. أستأنف في هذه الحلقة تناول مادة من المواد القرآنية اللغوية في هذا المعجم. هذا الجذر أو المادة أو التركيب كما تفضلتم هو الثاء والنون والياء. سنجد أن العلامة المصنف قد أدار استعمالات هذا الجذر حول معنى محوري واحد هو واضح تماما. هذا هو طي الشيء وإدخال الزائم منه في أحنائه. طي الشيء نستحضر معنى الثني اللي هي في العامية المصرية تحولت الثاء إلى تاء كما قلنا قبل ذلك. من قول العرب الثناء عقال البعير، هي عقال البعير حبل صغير، قطعة حبل صغيرة نأتي إلى ذراع أو رجل البعير وتثنى وتربط عليها قطعة الحبل هذه
2: كما يفعل بالناقة أو الجمل يعني.
3: نعم، فتمنعه من الحركة. ومنه أثناء الحية، يقولك مطاويها إذا تحوت، يعني إذا التف
2: حول بعضها
3: التفت حول بعضها. ومنه طبعا الاستعمال المشهور ثنيت الشيء بمعنى حنيته أو عطفته. طيب، هل هناك في استعمالات قديمة؟ نعم، لدينا استعمال قديم في كلمة الثناء بقى بمعنى يعني ذكر الخصال الممدوحة أو حتى السيئة.
2: لكن الفكرة من يعني من أبدع ما في هذه الحلقات الدكتور استعانتنا بالشعر
3: العربي. نعم، يعني هذا من جهد الخاص، يعني هو ليس موجودا في المعجم. قول الشاعر حاتم الطائي، شاعر الجاهلي المعروف الذي يضرب به المثل طبعا في الكرم، يقول إن البخيل إذا ما مات يتبعه سوء الثناء. طب يعمه الأموال ويحوي الوارث الإبل،
2: يعني هو ما أخدش حاجة في الدنيا يعني.
3: فاصدق حديثك إن المرء يتبعه ما كان يبني إذا ما نعشه حمل.
2: الله، تاني يا دكتور دي تاني، والمعنى كمان لأنه معنى جميل ورائع يعني. نعم، وقيمة يعني.
3: نعم، إن البخيل إذا ما مات يتبعه سوء الثناء ويحوي الوارث الإبل. فاصدق حديثك إن المرء يتبعه ما كان يبني إذا ما نعشه حملا. بالذكر بقى الحسن أو الذكر السيء. الاستعمالات القرآنية، سوف نجد أن هذا الجذر تكررت استعمالاته في القرآن الكريم نحو من 29 مرة، كلها اسمية إلا في مرتين فقط، في قوله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم
2: ليستخفوا منه،
3: وفي قوله تعالى إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فيما عدا ذلك كلها استعمالات اسمية. يقول العلامة المصنف من قوله تعالى ثاني عطفه.
2: ثاني عطفه يعني صورة واضحة ومعبرة جدا يعني.
3: نعم العطف المنكب أو الجانب. العطف المنكب الكتف يعني أو الجانب الجانب يعني اداله كده.
2: هو المعنى تقول فيها الكبر يعني في المعنى الآية ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله.
3: ليضل عن سبيل الله. العلامة المصنف يقول فهذه أو فهذا عبارة يعني كناية عن الكبر والإعراض. مثل قوله تعالى ونأى بجانبه. ومن الأصل ما جاءت كلمة الاثنان. من أين أتت كلمة الاثنان؟ واضحة جدا. ضعف الاثنان ضعف الواحد. إذ إنما يثنى من ثوب أو حبل أو غيره يصبح مكونا من طبقتين. وانت هتأتتني الشيء هيبقى مكون من ايه؟ من طبقتين. من طبقتين. فمن ها هنا جاءت الدلالة على
2: الاثنين.
3: على الاثنين العدد. قال تعالى ثاني اثنين اذ هما في الغار الآية المعروفة فإن كانت اثنتين الى اخر. سبعا من المثاني ولقد اتيناك سبعا من المثاني. هناك حديث صحيح أنها أم الكتاب.
2: نعم.
3: سورة الفاتح. وكما هو معلوم في أصول التفسير إنه إذا صح التفسير إسنادا عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلا كلام بعده
2: طبعا.
3: قولا واحدا. ولذلك يقول للعلامة المصنف فلا معنى لتجاوزه. هذا من حيث المراد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المراد بالسبع المثاني أم الكتاب. طب نحن اللغويين بقى ايه وظيفتنا؟ ايه وظيفتنا؟ احنا عرفنا المراد. ان نبين العلاقة بين المعنى اللغوي والمراد. فهذا وما يعني صنعه العلامة المصنف. يقول هذا من حيث المراد. واما من حيث المعنى اللغوي وسر التسمية فقد ردها مع آية الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية الى ايه؟ الإمام القرطبي يعني ردها الإمام القرطبي إلى تثنية التلاوة. يعني تثنية التلاوة أنها تقرأ مرة بعد مرة والأحكام والقصص مرة هنا ومرة أي تكراره. وأضاف الإمام الراغب الأصفهاني لما يثنى ويتجدد حالا فحالا من فوائده من القرآن الكريم. انظر بقى العلامة المصنف أقول وهذا ينطبق. هو عايز يربطها بقى معنى المثاني المطاوي والأثناء والخفايا. أقول وهذا ينطبق على المعاني الخفية التي تستخرج آنا بعد آن من تضاعيف آيات القرآن الكريم.
2: الله حاجة رائعة.
3: كل مفسر ربنا يفتح عليه بشيء كان خفيا ومتضمنا في الآيات القرآنية ولكنه خفي على غير. وربنا سبحانه وتعالى فتح على شخص معين ليبرزها ويوضحها.
2: وهذا معنى جديد على فكرة.
3: نعم. وعلى المعاني الأخرى التي يتذوقها أصحاب البصائر النيرة وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عباد الله الصالحون. ومن الأصل الاستثناء. استثنيت الشيء من الشيء يعني حاشيته. انظر بقى كأنك طويته فأخفيته. وده معنى الاستثناء. خبيته. قال تعالى في قصة بقى أصحاب الجنة إذ أقسموا
2: لا يصرمونها
3: يصرمونها من الصرم قطع الثمار يعني مصبحين في الصبح. بالنسبة للمعنى الصوتي ها هنا الـ يعني الثاء والنون كما قلنا والياء. النون كما قلنا في الحلقة السابقة بتدل على امتداد لطيف في جوف الماء. وقلنا إن هذا من صوت النون خروج النون من خياشيم الأنف. خروج من الباطن. خروج شيء لطيف من الباطن. أو من معنى الباطنية هذا جاء معنى الإيه يعني هذا يشبه معنى الثاني ثاني نعم. الشيء إلى آخره.
2: في نهاية هذه الحلقة نشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم محمد جبل أستاذ العلوم اللغوية بأداة طنطا والخبير بمجمع اللغة العربية وعضو اللجنة العلمية لتحقيق التراث بدار الكتب المصرية وعضو المجلس العلمي لمعهد المخطوطات العربية. ونشكركم إخوتنا إخوة الإيمان على وعد باللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله مع تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من قصار الصور يتلو علينا القارئ شيخ مصطفى إسماعيل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم.
1: من قصار الصور تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
4: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله.
1: استمعنا إلى أذكار المساء بصوت الزميل السيد صالح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
5: السلام عليكم ورحمة الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
6: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. الله.

وبكثرة التكرار يكثر نفعه. وبكثرة التكرار

قدم المبتهل الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ محمود محمد رمضان، يتلو علينا ما يتيسر من سورة الحج.

القمر.

جو

يدخل

حنفاءَ

0: وبشر المحسنين. صدق الله العظيم.
1: كنا مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ محمود محمد رمضان، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة الحج. اللهم يا ربنا، هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك، فاكتب لنا الخير وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما دعوتنا كما أمرتنا يا أرحم الراحمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة المغرب، رفع الأذان الشيخ محمد رفعت. صلاة العشاء يؤذن بها بمشيئة الله تعالى في 8:04. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة سبأ، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.

0: محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
1: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، بعد قليل تستمعون إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية قالون، ترتيل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يرتل علينا بدءا من الآية 74 بعد 100 من سورة النساء. الآن يقدم لها فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل مبارك من الآية 174 من سورة النساء إلى الآية 34 من سورة المائدة. قوله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. قرأ قالون بإسكان الهاء هكذا: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، والإسكان على التخفيف. قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قرأ قالون بضم أولى الساكنين وهو النون هكذا: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. قوله تعالى: وهو في الآخرة من الخاسرين. قرأ قالون بإسكان الهاء هكذا: وهو في الآخرة من الخاسرين. قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. قرأ قالون بإسقاط الهمزة الأولى أو إسقاط الهمزة الثانية هكذا: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم. ونلاحظ أن له مع الإسقاط القصر والمد، والقصر مقدم. أو جاء أحد منكم من الغائط. قوله تعالى: والبغضاء إلى يوم القيامة. قرأ قالون بتسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة والهاء هكذا: والبغضاء إلى يوم القيامة. فلا هي همزة ولا هي هاء. قوله تعالى: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. قرأ قالون بهمز أنبياء أي همز الياء، وكذا كل ما اشتق من لفظ النبوة هكذا: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. ويصير عنده مدا متصلا.

0: قوله تعالى: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. قرأ قالون بفتح همزة إني هكذا: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. وهكذا الياء من قوله تعالى: إني أخاف الله رب العالمين. فتح الياء أيضا هكذا: إني أخاف الله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة

ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد،

الدارين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.

واتقوا الله إن الله شديد العقاب.

فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم

واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور.

اعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى واتقوا الله

فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير.

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء

قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي

عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ

وذلك جزاء الظالمين. فطر

الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم.

0: فاعلموا أن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: عشنا إخوة الإيمان في رحاب هذا الترتيل القرآني المبارك برواية قالون بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، رتل علينا من الآية 74 بعد 100 من سورة النساء وحتى الآية 34 من سورة المائدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على مدى 5 دقائق إخوة الإيمان نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، يتلو علينا ما تيسر من قصار السور.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحساب. صدق الله العظيم.
1: من قصار السور تلا علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد بصحبة حضراتكم في فترة إذاعية سابقة من أسرة المذيعين الدكتور علاء عرابي، وهذه فترة إذاعية جديدة تمتد معكم حتى 11 من مساء هذا اليوم إن شاء الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها.
2: المجددون في الإسلام.

0: المجددون في الإسلام، برنامج يعده ويقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، تحية من عند الله مباركة طيبة، ويسرنا أن نستضيف الدكتور أحمد عصام فرحات من علماء الأزهر الشريف، ونواصل الحديث عن الإمام والفقيه المجدد الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه. كان لمجالسة الإمام أحمد وتتلمذه على فقهاء عصره دور في تكشف الملكة الفقهية والعلمية للإمام أحمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. كانت لمجالسة الإمام أحمد للفقهاء في عصره دور في تكشف الملكة الفقهية والعلمية لديه، وهذا الأمر عزز من مكانته العلمية وساعد على تدعيم آلة الاجتهاد لديه. والناظر في مسيرة الإمام أحمد العلمية يدرك مقدار ما بلغه من المكانة والنضوج الفقهي لتلقيه عن عدد كبير من الشيوخ في مختلف أصناف العلوم الشرعية وعلوم الآلة، مما كان له أثر في تحديد معالم أصول منهجه العلمي والفقهي. ومن سعة فقهه وعلمه أنه كان يسأل عن مذاهب الأئمة والفقهاء فيعرفها معرفة الخبير بها العالم بدقائقها، وكان يدرس الحديث دراسة متفهم لمراميه وغاياته ومعانيه الفقهية. وقد كان مع ذلك يطلب فتاوى الصحابة وينقل أقضية من ولي الأمر منهم.
1: إذن الإمام أحمد كان يطلب فيما طلب علم الفقه والاستنباط مع الرواية.
2: نعم، وقد تلقى ذلك عن الشافعي وغيره، وقد استرعى ذهن الإمام أحمد واستولى على فكره التخريج الفقهي ومنهج الاستنباط وأصوله، مما تميز به الإمام الشافعي رضي الله عنه. وكان الإمام أحمد معجبا بعلم الشافعي أيما إعجاب، وقد روي عنه أنه قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة رجلا يقيم لها أمر دينها. قال الإمام أحمد: فكان عمر بن عبد العزيز على رأس 100، وأرجو أن يكون الشافعي على رأس 100 أي الثانية.
1: نتوقف مع شهادات الأئمة والعلماء للإمام أحمد بالمنزلة الفقهية.
2: شهد للإمام أحمد الكثير من العلماء بتقدمه الفقهي وسبقه، ومنهم شيخه الإمام الشافعي، حيث قال: أحمد إمام في 8، وذكر منها الفقه. وقال شيخه عبد الرزاق بن همام: ما رأيت أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: انتهى العلم إلى 4، وذكر منهم أحمد بن حنبل، ثم قال: وهو أفقههم فيه. وقال إسحاق بن راهويه رحمه الله: كنت أجالس بالعراق أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأصحابنا، وكنا نتذاكر الحديث من طريق وطريقين وثلاثة، فيقولون: ما مراده؟ ما تفسيره؟ ما فقهه؟ فيقفون كلهم إلا أحمد بن حنبل. وهذا فيه دلالة على أن الإمام أحمد أحد المحدثين البارزين، جمع من علمه بالحديث فقها استطاع به أن يعرف دلائل النصوص ومراميها. وكان الإمام الفقيه أبو ثور رحمه الله يفضل أحمد بن حنبل على سفيان الثوري في الفقه والعلم، حيث قال: أحمد بن حنبل أعلم من الثوري وأفقه، وكان أبو ثور يحترم آراء الإمام أحمد ويفتي بها. قال المروذي: حضرت أبا ثور وقد سئل عن مسألة فقال: قال أبو عبد الله: أحمد بن حنبل شيخنا وإمامنا فيها كذا وكذا. وقال ابن ماقولة: كان الإمام أحمد أعلم الناس بمذاهب الصحابة والتابعين. وقد شهد لفقه الإمام أحمد أئمة الفقه والعلم كيحيى بن معين وعلي بن المديني وقتيبة بن سعيد وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي، كل هؤلاء وغيرهم من أكابر العلماء قد نعتوه بالفقه، ومنهم من فضله على غيره وألحقه بطبقة التابعين. وقد سمى ابن الجوزي رحمه الله بعض من لقبوه بالإمام فذكر جمعا من أهل العلم الأكابر، وساق رحمه الله في كتابه مناقب الإمام أحمد أمثلة عجيبة من دقة فقهه وغوصه في فهم نصوص الوحيين وفقه الصحابة والتابعين. وهذا واضح للعيان ولمن وقف على أفعاله وأقواله في أجوبته وفتاويه، والتي بلغت عشرات الأسفار يكتبها عنه مئات الأصحاب.
1: وبالنسبة لأصول فقه الإمام أحمد ومصادره،
2: لكل مذهب من مذاهب الفقه مميزاته وخصائصه التي يعرف بها ويتلون بلونها، وتلك الخصائص إنما يرسمها عادة إمام المذهب ومؤسسه الأول. وهناك أصول وقواعد تبنى عليها الأحكام، وهذه الأصول والقواعد منها ما هو متفق عليه بين الأصوليين، ومنها ما هو مختلف فيه. ولا تختلف في الجملة أصول الاستنباط عند الإمام أحمد عن غيره من أئمة الفقه المعتبرين، إلا من حيث التقديم والتأخير والتوسع وعدمه. ومع شدة تأثر الإمام أحمد بكثير من الفقهاء، إلا أنه انفرد بمذهبه واستقل بأصوله، والتي سار فيها على طريقة فقهاء المحدثين. وكان الإمام عند استنباط الحكم الشرعي ينظر في النصوص، فإذا وجد الإمام نصا من الكتاب أو السنة لا يلتفت إلى من خالفه كائنا من كان، ثم ينظر الإمام في أقوال الصحابة رضي الله عنهم. وكان الإمام لا يقدم على أقوال الصحابة رأيا ولا قياسا، وإذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها عمل بها ولم يعدها إلى غيرها، وإذا وجد عدة فتاوى لهم تخير أقربها إلى الكتاب والسنة. وأحيانا يختلف الصحابة في المسألة على قولين فيرجح بينهما أو يقرهما معا، أي يحكي الخلاف فيها ولا يجزم بقول، فيروى عن الإمام في المسألة روايتان وأحيانا ثلاث.
1: وماذا عن الإجماع في فقه الإمام أحمد؟
2: أما الإجماع عند الإمام أحمد فهو أصل من أصول الاستنباط، وقد نص على اعتباره واحتج بالإجماع في العديد من مسائل الفقه الإسلامي كما نقله عنه تلاميذه وأتباعه. وقد بيّن العلماء بالتفصيل رأي الإمام أحمد في الإجماع من حيث وجوده ومن حيث حجيته ومن حيث مرتبته في الاحتجاج والاستدلال، ولا يتسع الوقت للتفصيل في ذلك.
1: أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر للدكتور أحمد عصام فرحات من علماء الأزهر الشريف، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: المجددون في الإسلام، برنامج يعده ويقدمه السيد صالح.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، بعد قليل يؤذن بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن لصلاة العشاء فضلا عظيما عند الله عز وجل، فقد جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وفي فضل صلاة العشاء وصلاة الفجر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لصلاة الجماعة أجر عظيم عند الله، فإنها تفضل صلاة الفذ أي صلاة الفرد ب27 درجة، والدرجة لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة ساعتنا تشير إلى 8:04، أذان العشاء.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان، فقد أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، رفع الأذان الشيخ مصطفى إسماعيل. أذان فجر الغد يحين بمشيئة الله تعالى في 5:19، وتشرق الشمس بإذن ربها على مدينة القاهرة في 7:45. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. على مدى نصف الساعة نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة الرعد.

0: من آيات الله البينات مما تيسر من سورة الرعد، وعلى مدى نصف الساعة تلا علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نرحب بانضمام الزميل شحاتة عبد العظيم من الهندسة الإذاعية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا إخوة الإيمان أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر. موضوع هذه الحلقة: مائدة الآداب الإسلامية ترشدنا إلى ما فيه صلاح الدنيا والدين. ضيفنا الكريم: الإسلام عقيدة وشريعة ونظام حياة، لذلك جاء بكل ما فيه خير الإنسان. نرجو أن تبين إلى ماذا ترشدنا مائدة الآداب الإسلامية في الأخلاقيات والسلوك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. تقول لك مائدة الآداب الإسلامية: إن المخلص لله تعالى لن يندم على حق قاله إذا انتقده الناس، لأن انتقادهم لن ينقص من قدره. فتجارته مع الله، أما الناس فليسوا طرفا فيها. تقول لك: الصلاة تعلمنا روح النظام وتوزيع الأعمال على الأوقات، فالله جل وعلا لم يجعل الصلاة كلها في وقت واحد، بل جعلها 5 صلوات موزعة على اليوم والليلة، ولكل فريضة منها ميقات له بداية لا تسبقها، وله نهاية لا تتأخر عنها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فوزع أعمال اليوم على ساعاته، وأعمال الأسبوع على أيامه، وأعمال الشهر على أسابيعه، وأعمال السنة على شهورها. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وتقول لك: إن رسالة المسلم في الحياة أن يكون مستقيما مع ربه بالخشية والمراقبة والتقوى، وأن يكون مستقيما مع الناس يبسط يده إليهم بالخير ويمنع عنهم الشر والأذى، وأن يكون مستقيما مع نفسه فيصون نفسه عما يؤذيها، ويحفظها عما يهينها، ويجملها بما يزكيها ليفوز ويسعد. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تقول لك: ثبات المسلم على دينه وخلقه ومبادئه هو عنوان إيمانه ويقينه، وهو الذي يجعله يشكر ربه عند النعمة ولا يتزلزل عند المحنة، لأن من تمام شخصية المسلم الحق أن يتجلى فيه الإطمئنان والثبات، لأن النفس المطمئنة هي الراضية المرضية عند الله في الدنيا والآخرة.
4: ضيفنا الكريم: إن الرفق وجبر الخواطر وعدم السخرية من الآخرين هو لون من ألوان الجمال الخلقي التي دعا إليها الإسلام. ماذا عن هذا الجانب على مائدة الآداب الإسلامية؟
5: إن سخرية القوي بنقص الضعيف ليست من شيم الرجل الأصيل، وإن التذكير بالعورات والتنذر بالعاهات ليس من طبع المسلم النبيل. والمرء يفقد إنسانيته حين يسمح لنفسه الأمارة بالسوء أن تستطيل بالاستهزاء أو الاستخفاف على من ابتلاه الله تعالى وامتحنه لحكمة يعلمها هو ولا نعلمها، بعلة مزمنة أو عاهة دائمة. وما كانت مكانة الرجال تقاس يوما بالأجسام أو الألوان، ولكنها تقاس بالأخلاق والأعمال. فطهر لسانك من سيء الأقوال وفحش التعبير، وانطلق تحت لواء الله إلى دنيا عريضة من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وفضائل الآداب. ترشدك مائدة الآداب الإسلامية وتخبرك بأن الإسلام يكرم العاملين المحترفين مهما كان عملهم ومهما كانت حرفتهم، وأن الإسلام يهين كل متكبر يعتمد على الأحساب والأنساب أو يفتخر بالمال والجاه أو يهمل في واجبه أو يسرق أو يختلس أو يأخذ أكثر مما يستحق. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. ترشدك إلى أنه من الواجب عليك أن تعيش في هذه الحياة مستعدا لملاقاة الأحوال المختلفة والظروف المتباينة، متحصنا بقلب المؤمن وعزيمة الصبور وأمل الموقن الذي ينتزع النجاح من بين أنياب الفشل وينتظر الضياء من خلف الظلمات ويحسن احتمال الصعاب ليمهد طريقه إلى غايته ومأموله.
4: ضيفنا الكريم، الحياة بطبيعتها لا تخلو من الصعاب ومن المشاكل، ولكن المؤمن بالتفاؤل والأمل يجتاز كل ذلك. نرجو أن تبين دور التفاؤل والأمل في حياة المؤمن.
5: وهناك فريق من الناس يظنون أن الحياة طريق مفروش بالورود والرياحين والحرير، فإذا أصابتهم أزمة أو نالتهم صدمة ركنوا إلى اليأس وسقطوا في هاوية القنوط، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: ذلك ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالحياة ليل ونهار وإقبال وإدبار وصحة ومرض وراحة وتعب وفوز وفشل، وبضدها تتميز الأشياء، فلولا لذعة الحرمان ما ذاق المرء لذة الفوز، ولولا وخزة الألم والعلة لما عرف المرء قيمة الصحة والعافية. فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، والوطن تاج على رؤوس الشرفاء. إن العرق المتصبب من جبين المكافح المناضل الراجي الآمل هو الري الذي يسقي شجرة الفوز والنجاح، وإن الطريق المحفوف بالمصاعب والأشواك هو المؤدي إلى المجد والرفعة. ويد المؤمن في هذه الحياة موصولة بيد الله تعالى جل جلاله، كلما عثر أو تعب آوى إلى ركن شديد هو الله جل جلاله.
4: ضيفنا الكريم، الذرية الصالحة خير عون للإنسان المؤمن في طريق الحياة، فماذا في هذا المجال تقول مائدة الآداب الإسلامية؟
5: تقول لك مائدة الآداب الإسلامية: إن الذرية غريزة عالية، فهي ثمار القلوب وقطع الأكباد وعماد الظهور وقرة العيون وزينة الحياة الدنيا، وأمانة من الله سامية غالية وضعها الله بين أيدي العباد ليرعوها حق رعايتها. وحينئذ تضمنون لأنفسكم ذرية صالحة تتجدد بها حياتكم وتمتد بها آجالكم، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر. وحتى لقاء آخر، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتقبلوا أطيب تحيات الزميل عصام سيد إمام من الهندسة الإذاعية.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء اليومي المتجدد، المصحف المعلم. هذا البرنامج الذي نتعلم فيه كيف يتلى القرآن الكريم وكيف تكون قواعد نطقه الصحيح. ونبدأ تلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 63 من سورة مريم.
3: ونذكركم إخوة الإسلام بأن سورة مريم سورة مكية، آياتها 98 آية، نزلت بعد سورة فاطر، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 19.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بأمر ربك
1: وما نتنزل إلا بأمر ربك

0: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته
1: هل تعلم له سميا
0: هل تعلم

0: مت لسوف أخرج حيا.
1: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا.

0: إخوة الإيمان، قرأنا مع حضراتكم حتى الآية 74 من سورة مريم.
1: إلى حضراتكم بعض معاني الكلمات التي وردت في هذه الحلقة. سمية،
0: مضاهيا في ذاته وصفاته، لا.
1: جثية،
0: باركين على ركبهم لشدة الهول.
1: عتية،
0: عصيانا أو جراءة أو فجورا.
1: صلية،
0: دخولا أو مقاساة لحرها.
1: واردها،
0: بالمرور على الصراط الممدود عليها.
1: خير مقام،
0: خير منزل وسكن.
1: أحسن ندية،
0: مجلسا ومجتمعا.
1: قرن،
0: أمة.
1: أحسن أثاثا،
0: متاعا من الفرش والثياب وغيرها.
1: رئيا،
0: منظرا وهيئة.
1: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي مع حضراتكم إلى نهاية هذه الحلقة، وغدا إن شاء الله نستكمل مع حضراتكم اللقاء مع سورة مريم. فحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. هذه دقات التاسعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا ما تيسر من سورة الحجرات.

أن تحبط.

العدل. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات مما تيسر من سورة الحجرات، تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من خلال الفهم السديد لصورة محمد، من مولى من؟ ومن الذين لا مولى لهم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، معنى قوله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، أي ذلك الجزاء الذي

0: مضى به قضاء الله سبحانه وتعالى، وجرت عليه سنته من تدمير الكافرين واستئصال المفسدين مع نصر الموحدين والتمكين للطائعين، ذلك كله جار على سنة أن الله سبحانه وتعالى هو ولي المؤمنين، يهديهم وينصرهم ويصلح حالهم وشأنهم، وأن الكافرين ضائعون لا ناصر ينصرهم ولا معين يعينهم أو يدفع عنهم. ولا يخالف ذلك قوله تعالى: وردوا إلى الله مولاهم الحق. فإن المولى فيه هنا في هذه الآية يعني بمعنى المالك، أما في الآية التي نتحدث عنها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، المولى هنا بمعنى الناصر. إذن المولى في الآية المذكورة في سورة يونس في قوله تعالى: وردوا إلى الله مولاهم، أي وردوا إلى الله مالكهم الحق سبحانه وتعالى. أما المولى هنا فمعناه الناصر، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا أي ناصرهم. وبيان ذلك أن أبا سفيان في يوم أحد سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلم يجبه أحد، ثم قال أبو سفيان مع نفسه: أما هؤلاء فقد هلكوا. فأجابه عمر رضي الله عنه وقال: كذبت يا عدو الله، بل أبقى الله ما يسوءك، وإن الذين عددتهم أمواتا إنما هم أحياء. فقال أبو سفيان: يوم بيوم والحرب سجال، أما إنكم ستجدون مثلة. المثلة هنا معناها التمثيل بالقتل أو التمثيل بالقتيل بنحو قطع اليد أو الأنف بعد القتل. قال أبو سفيان لسيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه: يوم بيوم، يعني يوم أحد بيوم بدر، والحرب سجال بيننا، أما إنكم ستجدون مثلة لم آمر بها ولم أنه عنها. ثم ذهب يرتجز، أي يقول شعرا من الرجز، يقول فيه: أعل هبل أعل هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ فقال: وماذا نقول يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ فقالوا: وماذا نقول يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوة الإيمان نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل برواية ورش للقارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، من الآية 20 من سورة ياسين حتى الآية 39 من سورة الصافات. الآن يقدم لهذا الترتيل الشيخ محمود برانق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة ياسين من الآية 20 إلى الآية 39 من سورة الصافات برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة ياسين: لما جميع لدينا. قرأ ورش كلمة لما بتخفيف الميم فتصير: وإن كل لما جميع لدينا، على اعتبار إن مخففة من الثقيلة، وما للتأكيد، واللام قبلها هي الفارقة، أي وإن كل لجميع. وآية لهم الأرض الميتة. قرأ ورش كلمة الميتة بتشديد الياء مكسورة فتصير: وآية لهم الأرض الميتة. والتخفيف والتشديد في لغة العرب. والقمر قدرناه، قرأ ورش كلمة والقمر برفع الراء فتصير والقمر قدرناه على أنه مبتدأ، وما بعده جملة فعلية خبرية. أنا حملنا ذريتهم، قرأ ورش كلمة ذريتهم بالجمع مع كسر التاء والهاء فتصير أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون. تأخذهم وهم يخصمون، قرأ ورش كلمة يخصمون بفتح الخاء فتصير تأخذهم وهم يخصمون، فأصلها على هذه القراءة يختصمون، أدغمت التاء في الصاد ونقلت فتحة التاء إلى الخاء الساكنة فتحركت بحركتها. مرقدنا هذا، قرأ ورش كلمتي مرقدنا هذا بدون سكت بين الكلمتين على الأصل. في شغل فاكهون، قرأ ورش كلمة شغل بإسكان الغين فتصير في شغل. وأن اعبدوني، قرأ ورش كلمة وأن بضم النون وصلا لضم ثالث الفعل. ومن نعمره ننكسه في الخلق، قرأ ورش كلمة ننكسه بفتح النون الأولى وإسكان الثانية وضم الكاف مخففة فتصير ومن نعمره ننكسه في الخلق، مضارع نكسه كنصره، أي ومن نطل عمره نرده من قوة الشباب إلى ضعف الهرم الذي تختل فيه قواه حتى يعدم الإدراك. أفلا يعقلون، قرأ ورش كلمة يعقلون بتاء الخطاب فتصير أفلا تعقلون. لينذر من كان حيا، قرأ ورش كلمة لينذر بتاء الخطاب فتصير لتنذر بالخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يحزنك قولهم، قرأ ورش كلمة يحزنك بضم الياء وكسر الزاي فتصير فلا يحزنك قولهم. قال الله تعالى في سورة الصافات بزينة الكواكب، قرأ ورش كلمة بزينة بدون تنوين فتصير بزينة الكواكب على الإضافة. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، قرأ ورش كلمة لا يسمعون بإسكان السين وتخفيف الميم فتصير لا يسمعون. أإذا متنا أئنا، قرأ ورش كلمة أإذا بالاستفهام فيها مع تسهيل الثانية وبالإخبار في الثانية فتصير الآية أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. هذا وبالله التوفيق.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا

إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني

كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا

وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعل

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم

إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون.

إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم

اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا

حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا له

لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق.

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقنا من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب، بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون.

واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون

فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم

يعلمون. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنكم لذائقون.

0: صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا برواية ورش عن نافع للقارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، من الآية 20 من سورة ياسين وحتى الآية 39 من سورة الصافات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل
3: ما شاء الله.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذا موعدنا مع الحديث الديني. الدكتور عبد الرحمن النجار يحدثنا حول تطهير النفس من الشح، من إعداد الزميل خالد قنديل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. الإسلام دين يقوم على البذل والعطاء والجود والإنفاق، لأن ذلك يدل على النفس الطيبة والروح الصافية. لذا حبب إلى بنيه أن تكون نفوسهم سخية وأكفهم ندية، ووصاهم بالمسارعة إلى دواعي الإحسان ووجوه البر، وجعل الأسخياء في منزلة قريبة من الله، لأن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الأسخياء، وخزائن رحماته لا تنفد، وعطاؤه لا ينتهي، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وكثيرا ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى أن يطهروا نفوسهم من الشح، وأن يبعدوا عن سلوكهم صفة البخل، وقد استجابوا لذلك، وكرهوا أن تكون نفوسهم شحيحة بالمال، لأن المال مال الله وهم مستخلفون فيه، والذي منحهم هذا المال قادر على أن يسلبه منهم ويمنحه لغيرهم من أصحاب الهمم العالية والمروءة السامية. عن جرير رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراه مجتاب النمار، أي مشقوقي الملابس، عامتهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله لما رأى بهم من الفاقة، يعني تغير وحزن، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى، ثم خطب فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم قال: ليتصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. قال: فجاءه رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل لقد عجزت. ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، أي كأنه صفحة مطلية بالذهب. فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. إن هذا الكلام البليغ دعوة إلى التنافس في الخير والتسابق في افتتاح مشروعات نافعة، عن إيمان بقيمة ما يفعلون، وعن يقين بأن الله هو الذي يتولى الجزاء. إنهم لا يفعلون ذلك ابتغاء حب الثناء من الناس، ولا لكي يقال إن فلانا جواد، فإذا كانت نيته ذلك فقد حبط ما صنع ولم ينفعه منه شيء. وصدق الله وهو يصف المخلصين في عطائهم بقوله: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
0: استمعنا إخوة الإيمان إلى هذا الحديث الديني للدكتور عبد الرحمن النجار حول تطهير النفس من الشح، من إعداد الزميل خالد قنديل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نعود إلى رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري يتلو علينا ما تيسر من سورة يونس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات من سورة يونس، تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري. العاشرة مساء.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجع حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع حمزة محمد من بورسعيد، يقول في هذه الرسالة: ما المراد بالثابت والمتغير في الشريعة الإسلامية؟ يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم.
6: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، وبعد، فالثابت هي الأمور الأساسية في الإسلام من عقيدة التوحيد وأركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. الثابت هو أركان الإسلام التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة المكتوبة وأداء الزكاة المفروضة وصيام رمضان الشهر المعروف وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الثابت هو ما بينه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في تفسير أركان الإيمان أو في تفسير أركان الإسلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا: صلوا كما رأيتموني أصلي، أو كما جاء في كتاب الزكاة، أو كما جاء في بيان صيام رمضان من آيات القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة. معرفة ما ينقض الأركان وما يبطلها، ومعرفة ما يصححها ويتمها ويكملها. ثم يأتي بعد ذلك كله الإحسان، كما جاء في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه هي ثوابت الدين وثوابت الشرع. ثم هناك بعد ذلك أمور اختلف فيها العلماء، يعني مسح الرأس مثلا، هل يكون مسحا كاملا للرأس كلها، أو يجوز ربعها، أو يجوز بعض شعرها؟ اختلف العلماء في ذلك، فهذا من المتغيرات الذي فيه سعة، يجوز للإنسان أن يمسح ببعض شعره، أو يجوز أن يمسح ربع رأسه، أو يجوز أن يمسح كل رأسه، هذا كله من المقبولات. كذلك هناك أمور متغيرة تتعلق بالمصالح المرسلة، المصالح التي لم يرد عنها تشريع سابق. مرونة الشريعة الإسلامية الصالحة لكل زمان ومكان تقتضي العمل بهذه المصالح وبهذه المقاصد الشرعية، مثلا زرع الأعضاء لم يكن موجودا أيام رسول الله ولا أيام الأئمة الفقهاء، اجتهدت المجامع الفقهية في بيان مدى صلاحية زرع الأعضاء ومدى القيام بعملها أو نقل عضو من ميت إلى حي ينتفع به، واتفقوا على جواز ذلك. فهذا من المتغيرات، وقد تجد في الشريعة أمور غير موجودة الآن، فيجتمع مجمع البحوث الإسلامية أو مجمع الفقه الإسلامي ويقرر لها حكما شرعيا لم يكن سابقا في أقوال الأئمة الفقهاء السابقين، لأن الاجتهاد بابه مفتوح لمن يصلح له من العلماء ويجمع شرائطه ويقوم بالاجتهاد مع غيره من زملائه ومن العلماء ويتفقون على رأي فيكون إجماعا، أو يجتهدون ويكون الراجح هو للأكثرية من العلماء، فنفتح باب المصالح والمقاصد الشرعية حتى نثبت أن الشريعة الإسلامية

0: يجيب عن هذه رسالة أرسل الدكتور أحمد يوسف سليمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فإن الشريعة الإسلامية ذكرت بعض الآداب للضيف إذا كان الإنسان ضيفا على غيره، ومن السنة أن يقدم المضيف لضيفه طعاما أو أن يعرض عليه ذلك. وينبغي أن يكون للضيف آداب، من هذه الآداب أن على الضيف أن يجلس في المكان الذي يجلسه ويختاره له صاحب البيت المضيف، لأن المضيف يعرف أسرار بيته ويعرف أماكنه، فيجلس الضيف في مكان بحيث لا يؤذي أصحاب هذا المكان من الزوجة والأولاد وغيرهم، حتى لا يطلع على ما لا يريد أن يطلعه عليه صاحب الدار. هذا أدب. الأدب الثاني أنه عندما يقدم له الطعام لا يأكله كله، وهذه من الآداب اللطيفة التي ذكرها الإمام الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين، لأن بعض المضيفين يقدمون لضيوفهم كل ما عندهم من طعام، فإذا أكلوه كله وهو فيه نصيب لمن صنعوه ولبقية أهل الدار كانوا بذلك يؤذونهم، فلا يأكلون كل الأكل، إنما يبقي فيه لأهل البيت. أدب أخير أيضا أن على الضيف أن يدعو لمضيفه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل عند بعض أصحابه، فالنبي ضيف بعد أن يتناول الطعام يدعو لصاحب الدار كأن يقول له أفطر عندكم الصائمون. أفطر عندكم الصائمون دعوة عظيمة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إياها بين الضيف والمضيف. الضيف يقول أفطر عندكم الصائمون، يا رب يكون بيتكم من السعة وعندكم الغنى بحيث يفطر عندكم الصائمون. ونحن نعلم أن من يفطر صائما فله مثل أجره، هذا شيء عظيم. وأن يدعو أيضا لمضيفه كأن يقول له صلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده، ويشكره على هذا الدور الذي قام به نحوه بهذا الدعاء الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، صلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده، وهكذا. فهو دعاء من الضيف لمضيفه، وهو من الآداب العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم دائما. هذا، والله أعلى وأعلم.
0: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، وللأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي.

0: قدم المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي هذا الابتهال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
2: بريد الإسلام،
1: قبس من نور
2: حقائق
1: النبوة،
2: الدين
3: من تراثنا الإذاعي.
4: فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل
5: أول من هذا الرحاب الطاهر
6: بين يدي حضرة صاحب الجلالة.
2: من تراثنا الإذاعي، برنامج يعده ويقدمه الدكتور وسام البحيري.

0: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. اليوم إخوة الإيمان نتوقف مع فضيلة الدكتور عبد الله شحاتة من خلال برنامج شخصيات إسلامية وراء الميكروفون. هذا البرنامج الذي قدمه الإذاعي القدير الدكتور فوزي خليل. والدكتور عبد الله شحاتة من مواليد قرية نادر بمحافظة المنوفية في عام 1930، وقد أكمل دراسته في القاهرة وحاز على ليسانس اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. بعد ذلك نال درجة الماجستير في التفسير في عام 1960 ودرجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن الكريم في عام 1968. من أشهر مؤلفات الدكتور عبد الله شحاتة الإعلام الديني والدعوة الإسلامية، الإمام محمد عبده ومنهجه في التفسير، تفسير القرآن الكريم، رؤية الدين الإسلامي في الحفاظ على البيئة. وقد رحل عنا فضيلة الدكتور عبد الله شحاتة في 20 من شهر يونيو من عام 2002. إخوة الإيمان، أترككم الآن مع هذه الحلقة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج. ضيفنا في حلقة اليوم الأستاذ الدكتور عبد الله شحاتة، أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. بنرحب بالدكتور عبد الله شحاتة في برنامج شخصيات إسلامية وراء الميكروفون.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: الأستاذ الدكتور عبد الله شحاتة، أولا في بداية اللقاء بنود أن تأخذنا في رحلة مع الذكريات إلى مرحلة الطفولة وما تحمله من ذكريات ومواقف تراها تعلق بذهنكم الآن أمام السادة المستمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نشأت في قرية من قرى المنوفية تسمى قرية نادر، كانت تتبع مركز منوف ثم مركز شبين الكوم، وهي الآن تبع مركز الشهداء، وأعتقد أنها لا تتغير كثيرا عن غيرها من القرى في ذلك الوقت. كان لي أب حازم صارم الحقيقة، وكان حزمه وشدته نفعتني كثيرا، وكان يتمتع مع حزمه وشدته بالرحمة الحانية، فكنت أحس في ظلام الليل يقوم فيغطينا، وكان حزمه لحزمه الأثر الشديد في أولاده وفي تنشئته. دائما إذا كان الأب حازما كانت الأم على هامش الحياة، كل ما تملك الأم لنا هي العطف والرحمة. الأم كانت أمية أو شبه أمية، الأب تقريبا كان هكذا، كانوا متدينين يصلون أمامنا، وفي الصباح كان أبي يصلي وأسمعه أنا نائم: سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان من رفع السماء بلا عمد، يا رب ربحنا وصبحنا بين عبادك لا تفضحنا، بحق البيت والحرم تكفينا شر من حكم وظلم. هذه المعاني الحقيقة استقرت في نفسي في فترة الصغر، وأعتقد أنها معاني يشترك فيها كل الشخصيات الإسلامية التي نتمنى أن السامع لا تتكرر عليه هذه الأشياء.
1: يعني بنقف أمام وصف قدمته سيادتك لخصائص أو صفات الأب في تعامله مع الابن، وهي الشدة مع الرحمة. يعني نود أن نبين أن الشدة مع الرحمة هل هي مفهوم العنف أو تختلف عن العنف في شيء في التعامل مع الأبناء في التربية؟
2: في الحقيقة هي كان أبي قاسيا، يعني لا أعتقد القسوة اللي هي بمعنى القسوة، إنما كان حازما إلى درجة، يعني أذكر أنني في الصباح كنت أدخل عليه فلا أجد في نفسي القدرة على أن أقول له حتى السلام عليكم أو أقول له صباح الخير، إنما من شدة حيائي منه أنني كنت أصمت في دخولي عليه في وقت الصباح. بعد ما درست في كلية التربية وبعد حاولت أن أعطي لأولادي كل ما أستطيع من حنان ومن عطف وما إلى ذلك. لا أعتقد أنني فلحت في تربية أولادي كما أفلح أبي الشديد الحازم مع أولاده، حيث أن أولاده جميعا وهم يعدون على أصابع اليدين قد نشأوا مستقيمين. يعني الحقيقة تربية أبي اللي هي تقدر تقولها اللي هي من 50 سنة كانت ناجحة في وقتها.
1: نعم.
2: الآن نحن في عصر التلفزيون والإذاعة والتربية الحديثة والدنيا كلها، ربما حتى لو جاء أبي في هذا الزمن وأراد أن يعيش بمنطقه لأفلت أولاده أو حاولوا أن يتفلتوا منه.
1: نعم.
2: فنحن الحديث نفسه وما روي عن سيدنا عمر: علموا أبناءكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. أنا حتى أديت أولادي الكثير من الحرية، فلما وجدت إن الحرية لم تخلق من الأولاد أشخاص يحفرون في الصخر كما كان يحفر أبوهم، وإنما أخذوا الحياة سهلة هينة، بدأت أجنح إلى شيء من المساءلة ومن الحفاظ على الأولاد وأفهمهم. بس بدأت في نهاية حياتي أكون حازم وأحاول أن أكون حازم معهم.
1: نعم.
2: الآن
1: طيب نعود بقى إلى الطفل عبد الله شحاتة في المنوفية. نعم. وقد التحق بكتاب القرية، الذكريات في هذه المرحلة والمواقف التي تذكرها الآن.
2: أذكر هذه النواحي وأغتبط بها جدا، وأحمد الله أن الخير استمر في هذه الأمة من عصر الرسالة إلى يوم القيامة. نشأت في قرية فقيرة وبجوارها قرية غنية، وكنا في الوقت اللي هو قبل الإصلاح الزراعي. قريتنا نادر كان فيها عدد من الفلاحين، معظمهم ممن يستأجرون الأرض. بجوارنا قرية تسمى قرية زاوية النعورة، معظمها أو كثير من أهلها من البشوات أو البهوات أو أصحاب زمام الأراضي التي يملكها أهلها.
1: نعم.
2: فمعظم أهل قريتنا كانوا يستأجرون الأرض من القرية المجاورة. القرية المجاورة بنت مستشفى سنة 1930، مستشفى مركزي فيه جميع التخصصات، وكان هذا أمر هام جدا. القرية المجاورة كان فيها مدرسة زراعية، مدرسة ابتدائية وإعدادية في سنة 1930، ودي كانت من الأشياء النادرة. القرية المجاورة وهي زاوية النعورة فيها رجل قد أوقف 18 قيراط على كتاب أحضر له الفقيه لأجل أن يعلم الأولاد ويعلم ابنه، من أجل أن يحفظ ابنه القرآن جاء بالفقيه وجاء بالناس يتعلمون مجانا في كتاب القرية إلا ما يحضرونه من الهدايا المحدودة. فتوفر لي حفظ القرآن الكريم مجانا أو ما يشبه المجان، وكان الفقيه أيضا حازما حزما زائدا عن الحد.
1: هل تذكر اسم الرجل الذي أوقف
2: عليه رحمة الله
1: 18 قيراط؟
2: اسمه. نعم. عبد الله الصاو حبيب. نعم. هو الذي أوقف الحقيقة، والفقيه كان اسمه محمد العتابي. الحقيقة نحن لا نصل إلى الرجل الذي أوقف، هو أوقف 18 قيراط على الكتاب وعلى.
1: نعم.
2: بحيث أن فقيه الكتاب يأخذ ريعهم ويتفرغ لتعليم الأولاد بالمجان.
1: نعم.
2: هذا الكتاب كان بؤرة من النور حقيقة، خرج أجيال. كان الفقيه حازما حزما شديدا.
1: نعم.
2: كان في قريتنا قرية نادر هذه الفقيرة كتاب اسمه الشيخ عرفة، وكان له كتاب يمتد إلى مد البصر، وكتاب الشيخ العتابي هذا محدود لحزمه.
1: نعم.
2: وشدته، فالأبناء غير المدللين يذهبون إلى كتاب العتابي.
1: نعم.
2: فإذا ضربهم مرة واحدة ساروا عليها.
1: نعم.
2: سنوات يحفظون القرآن حفظا جيدا بالقراءات بالالتزام. لا يتصور أبدا إن تلميذ يذهب إلى الكتاب لم يحفظ اللوح. وكنا نكتب اللوح بالليل، وعبارة عن نصف ربع من القرآن الكريم، في عند الساعة 2 تقريبا أو عند نهاية نصح اللوح نقرأ القدر اللي حنحفظه. في الصباح نأتي ونحفظ. وكانت الحقيقة الرعاية في ذلك الوقت أن الكتاب كان من 8 صباحا إلى 12 ظهرا، المدرسة كانت من 12 ظهرا إلى حوالي 4 مساء. إذا غيرت المدرسة فترتها إلى الصباح كنا نذهب إلى المدرسة من 8 إلى 12 وإلى الكتاب من 12 إلى 4. يعني الفترة بتاعة الكتاب في الصباح، فترة المدرسة بعد الظهيرة. كلاهما كان يتعاون مع بعض، لأن المدرسة بتعلمنا الحساب، الإملاء، الخط. نعم. وأيضا كان ناظر المدرسة حازما حزما شديدا، وأذكر أنه ضربني علقة بدون وجه حق، لكن جعلتني ألتزم بكل شيء.
1: على ذكر الحديث عن كتاب القرية في زاوية الناعورة،
2: نعم،
1: نسأل الأستاذ الدكتور عبد الله شحاتة، أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وقد عشت فترة الطفولة في كتاب قرية زاوية الناعورة، والآن هناك تجربة المدارس الابتدائية الأزهرية، والتي تقوم بالمهمة التي يقوم بها كتاب القرية بخصوص تحفيظ القرآن الكريم. إذا عقدت المقارنة بين كتاب القرية الذي تعلمت فيه وبين المدارس الابتدائية الأزهرية التي تقوم بنفس المهمة التي يقوم بها كتاب القرية، فما هي ملامح هذه المقارنة؟
2: في الحقيقة إحنا يعني نظلم أنفسنا إذا أردنا أن يسير الزمان كما هو. أنا أتمنى، يعني في قريتنا بعض المحسنين حاولوا أن يوقفوا مثلا 16 قراط أو حتى أظن 6 قراريط لبناء معهد ديني وتحفيظ القرآن في القرية وما إلى ذلك. نفس اللي حفظنا القرآن، أنا أتصور اسمه الشيخ محمد العتابي حفظنا القرآن، أتصور أن هذا الرجل أو رأيته وجهه كالبدر في الجنة بقدر ما عمل. وأعتقد أن الشيخ محمد العتابي هذا لو عاد حيا الآن وأراد أن يعامل التلاميذ نفس المعاملة التي كان يعاملنا بها لفر منه التلاميذ، لأن منا من كان يطيعه، منا من ضربه مرة واحدة فاستقام 4 سنوات يحفظ القرآن، ومنا من تفلت منه. أنا أيضا أقول إن المعاهد الدينية التي تحفظ القرآن الكريم هي الأمر الضروري ولا بديل عنها، إنما أنا أنصح وأكرر النصح للآباء أن لا يحفلوا كثيرا بشكوى أبنائهم، وأنصح أيضا بالحزم إذا أردنا أن يعود للقرآن الكريم بهاؤه وجلاله فلنحرص حرصا مؤكدا على أن ينفق التلميذ فترة ذهبية من عمره ومضيئة له في آخر عمره أن يتفرغ لحفظ القرآن الكريم. قد تقول وسائل التربية إن الطالب يحفظ ولا يفهم، وأنا أقول إنه يحفظ ولا يفهم في الجملة، لكن أنا أذكر أنني كنت أنا حفظت القرآن وسني أقل من 11 سنة، لكن كنت أفهم المعنى العام للآيات. هناك سور في القرآن لا تحتاج إلى شرح، هناك سورة يوسف، سورة إبراهيم، سورة الكهف، سورة الرحمن، سور كثيرة جدا أي إنسان يمكن أن يشرب روحها العامة. وحقائق الدين تقول إن القرآن فيه بركة خاصة، وهذا معنى قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أنا أنادي من وراء هذا المنبر لكل القادرين على أن يعيدوا الكتاب بالصورة الحديثة، بأي صورة، صورة الكتاب، سميه معهد ديني، سميه مع مدرسة أولية، سميه ما تشاء، إنما أنادي أن تتكاتف جهود الأزهر، جهود المحسنين، جهود القادرين، جهود الموظفين الجدد، جهود العمال والصنيعية، إذا أرادوا منزلة عند الله فليعيدوا تحفيظ القرآن بأي وسيلة. الأطفال الصغار اللي هم لا تزال تتفتح عيونهم ولتتفتح على الحفظ والنطق السليم، ولنؤجل فكرة الشرح وما إلى ذلك فترة، لأن التلميذ ذهنه في هذه الفترة مستعد أن يحفظ. هذا الحفظ سيستفيد به سنه 40 سنة و50 سنة و60 سنة، وإذا أهملنا هذه الفترة
1: نعم.
2: فنحن نهمل كثيرا.
1: نعم، وبالإضافة إلى أثر القرآن الكريم على روح الطفل وعلى الجانب الروحي فيه، هناك أيضا أثره على النطق وعلى مخارج الألفاظ وتأثيره على مدارك الطفل فيما بعد في مراحل التعليم المختلفة. ولعل السبب في انهيار المستويات في العلوم المختلفة وبصفة خاصة في اللغة العربية في المدارس يرجع سببه إلى عدم التنشئة على القرآن الكريم منذ البداية.
2: في الحقيقة أنا يعني سافرت إلى بلاد كثيرة. نعم. يعني رحت لبنان والعراق والسعودية والفلبين. المهم أن الخاصة التي نعم. تتميز بها مصر هي حفظ القرآن الكريم في الصغر، والأجيال التي في مثل سننا في الأزهر ودار العلوم وغيرها قد حفظت القرآن الكريم، ولا تزال في القرية عندنا من يحفظون أبنائهم جانبا من القرآن الكريم مع كونهم في المدارس. وأذكر أن الجزائر عندما قدمت 1,000,000 شهيد كان هناك محاولة تضييق التعليم بجميع أصنافه، وقد ترك المستعمر الكتاتيب في الجزائر ظانا أن دورها ضئيل، ولكن الأطفال اللي هم حفظوا القرآن وفيه الدعوة إلى الجهاد وإلى الرجولة وإلى العفة وإلى الاستقامة هم الذين تماسكوا ودوخوا المستعمر، وكان منهم الشهداء ومن أبنائهم وبناتهم الذين مكسوا وقاوموا. فالقرآن بيدينا الرجولة والإنسانية والاستعفاف، وأهم شيء الصبر، القناعة، قناعتنا بلقمة العيش.
1: نعم.
2: لأنه أنت بتحس أن الناس النهاردة غلاء الحياة وأمور كثيرة تجعل الناس تجري ولا تدري هي تلهث إلى أين، إنما القرآن بيعطينا أن الله الرازق وأن الله المعطي وأن الله الذي يمتحن، وأن إذا أصاب خير من الله أو مصيبة من الله أن الرزق بيد الله، أن بعد العسر يسر، أنك يجب أن تعمل، إنا لنضيع أجر من أحسن عملا، أن هناك جزاء في الدار الآخرة. فالقرآن منجم للقيم المستترة التي تصنع الإنسان
1: بلا شك. نعود إلى التلميذ عبد الله شحاتة في كتاب قرية زاوية النعورة، أتم حفظ القرآن في عمر
2: 11 سنة. نعم.
1: ثم بعد ذلك
2: هي كانت سن مبكرة حقيقة، وكان الحقيقة من حسن حظي كان أكبر إخوتي مدرس في مدرسة القرية. كانت الأيام مجدبة، سنة 30 معروف أن اللي هي جاءت الضائقة العالمية في ذلك الوقت، وفي أعقاب الحروب وفي يعني ما بعد حرب وبداية حرب وما إلى ذلك. فكانت هناك ضائقة عالمية وكانت هناك ضائقة مصرية، وكانت الناس تجري وراء القرش، وكان تعيين إنسان، كان أخي يحصل مرتبه 4 جنيهات، وأذكر أنه اتفق مع والده أنه يعطي لوالده 3 جنيهات في البيت وهو يأخذ جنيه واحد، نظير أنه كان بيأكل في البيت. فكانت 3 جنيهات لبيت يعيش في القرية مصدر خير وبركة كبيرة جدا في ذلك الوقت، خاصة أن القروش كانت محدودة. فأنا نشأت مع أخ يتقاضى 3 جنيهات وتعطى لوالدي، ووالدي ينفقها في البيت. كان ده أيضا نوع من أنواع البركة التي وجدت في ذلك الوقت. فكان شاء حظي إن مثلا إن والدي يتوسم في إن أنا أحفظ القرآن الكريم، وفي نفس الوقت كنت أحفظ القرآن في فترة الصباح، كنت أذهب إلى المدرسة فترة الظهر، كنت أشارك في أعمال الحقل في فترة ثالثة. يعني كنت أعمل عملا يكاد يكون مضنيا في ذلك الوقت، كنت أروح الغيط أشارك في كل أعمال الغيط، لا أستطيع أن أغيب يوم واحد عن المدرسة إلا بعد أن يأمر أبي إن أنا أعمل، حتى إن الفئي في ذلك الوقت قال لي: يا ابني صاحب بالين كذاب، انت لازم تخصص نفسك. فروحت لابويا بصراحة قلت له: الفئي بيقول لي صاحب بالين كذاب يتتفرغ للمدرسة والكتاب يتتفرغ للزراعة.
1: نعم.
2: فابويا قال لي: طيب تفرغ للمدرسة والكتاب. فكانت يعني بركة انه تركني للمدرسة وللكتاب.
1: مدرسة
2: هو كنا في مدرسة زاوية النعور.
1: نعم.
2: وفي الحقيقة كان أبي يحلم أنه فعلا يجد ابن معمم يخطب الجمعة. وكان يتمنى ألا يراني إلا معمما.
1: نعم.
2: وكان بعد ما تطورت الدنيا وخلعت العمامة يقول لي: أنا لا أحب أن أراك إلا معمما. فإذا ما ضحكت يقول لي: أنت عالم، أنت عالم، والعالم لا يصح أن يضحك ملء فمه. وكان كل شاء الله أن هذا الأب يأتي إلى مسجد الإمام الشافعي ويرى آلاف الناس تأم مسجد الإمام الشافعي ويرى ابنه وهو يخطب الجمعة. وكنت في غاية السعادة أن هذا الأب يتحقق له ما يراه، أنه رغب أن يرى ابنه في يوم من الأيام خطيبا على المسجد ويصلي إماما بآلاف الناس.
1: فحمدا لله.
2: حمد لله.
1: نسير مع الأستاذ الدكتور عبد الله شحاتة ورحلة حياته مع التعليم. بعد مدرسة زاوية النعورة التحق بالمعهد الديني أم؟
2: الحقيقة أخذني أخي هذا وذهبنا إلى المعهد الديني، فقالوا له: هذا ولد سنه 11 سنة، أقل سن نقبلها 12 سنة.
1: نعم.
2: قالوا له: طيب. قال لهم: طيب، كان في ذلك الوقت الطالب يجب أن يكون سنه من 12 إلى 16 سنة. قال لهم: فيه تلاميذ سنهم أكثر من 16 سنة بشهور وقبلوها، وده أقل من 12 سنة بشهور، أو الحقيقة كانت أكثر من شهور. قالوا: إنما ده لازم يقعد سنة كاملة. فطبيعي عدت إلى الكتاب وعيد حفظ القرآن الكريم، وكان لي ابن عمي فكنا نتنافس في المتشابهات. كنت أحفظ القرآن الكريم حفظا من أوله إلى آخره عن ظهر قلب، حتى إني لما ذهبت وامتحنت أخذني أبي وركبت وراءه الحمارة من قرية نادر إلى شبين الكوم حيث كان المعهد الديني في ذلك الوقت، والأساتذة امتحنوني امتحان من أول القرآن إلى آخره، فغلطت حوالي غلطتين وخرجت إلى أبي وقلت له إن أنا غلطت غلطتين. فكان أبويا في ذلك الوقت فاكر إن الغلطتين حيؤدوا بي إلى الجحيم. قلت له: أبدا. كان آخر سؤال سألوا لي السائل هو: اقرأ سورة ألم نشرح لك صدرك، ودي معناها أن أنت تلميذ كويس. فانبسط أبي في ذلك الوقت.
1: نعم. ودخلت المعهد بقى فيما بعد.
2: دخلت المعهد الديني وكان سني برضك 12 سنة، وكنت تقريبا أصغر طالب في ذلك الوقت، وظللت طول حياتي الدراسية أصغر طالب سنا في الفصل من وقت دخولي إلى تخرج.
1: نعم. يعني تسير بنا مع رحلة الذكريات في المعهد الديني وأهم الأساتذة الذين أثروا في الأستاذ الدكتور عبد الله شحاتة ويذكر تأثيرهم عليه الآن.
2: التحقت بالمعهد الديني في شبين الكوم، وفي الحقيقة كان هناك أساتذة أجلاء كنا نحترمهم. أذكر منهم الشيخ البتة، كان بيفسر لنا القرآن الكريم، وكنا الحقيقة معجبين أشد الإعجاب بالأستاذ الشيخ عبد الجليل عيسى، وكان أول من أشرف على معهد شبين الكوم الديني في فترة معينة، وكان رجلا حازما جليلا محترما، و كان شخصيته بتضفي الاحترام على كل طالب يلبس العمامة والكاكولة، وكان الطلبة صغارا. قضينا الفترة بتاعة التعليم الابتدائي، كان أمامنا أن نحفظ الألفية، أن نعيد حفظ القرآن الكريم، أن نحفظ الأشياء، وكان حزم الشيخ المعهد الديني في ذلك الوقت دافع لكثير من الطلاب إلى العمل. وانتقلنا من المعهد الابتدائي إلى المعهد الثانوي، وجاءت أوقات فيها الإضرابات عندما ذهبوا بالشيخ عبد الجليل عيسى وجاءوا لنا بشيخ آخر، فالطلبة أضربوا. وطبيعي الحقيقة أنني وجدت من الصغر وكان عندي قدرة على الخطابة ومواجهة الجماهير، حتى أن الشيخ عزام قال لي أنت خطيب القرية، وبعث في وكان يتباهى بمطالعتي في الكتاب، وشجعوني المشايخ على أن ألقي خطبا في المعهد الديني نستحث الأزهريين على العمل وعلى الهمة وعلى عدم عبادة المناصب. وفي التعليم الثانوي وجدنا الطبيعة والكيمياء والدروس الحديثة، وعنينا الحقيقة بحفظ الحديث، كان يجب أن يحفظ الإنسان الحديث. وكان الشيخ عبد الجليل عيسى له كتاب يسمى صفوة صحيح البخاري، اختار 700 حديث من صحيح البخاري وشرحها، فكنا نحفظ هذه الأحاديث ونعرف شرحها، وكان الأساتذة يفسرون لنا القرآن الكريم مع العلوم الحديثة كالمنطق وغيره. وتمت الحقيقة هذه الفترة، وفي السنة الثالثة الثانوية رزقنا الله سبحانه وتعالى برجل صالح يسمى حافظ أيوب، كان جنيني في كلية الزراعة وكان رجل راغب في هداية الناس، فحثني على أن أتطوع بالخطب والمواعظ، ومكست سنة كاملة في قريتي أحفظ من إحياء علوم الدين أبواب معينة، وأذهب إلى القرية متطوع بإلقائها. وكنت إذا وقعت في شدة أقول يا ربي بحق هذه السنة التي تطوعت فيها بإلقاء المواعظ في قريتي أن تكشف هذه الكربة، فيستجيب الله تعالى لي. وفي الحقيقة إن تفاعلي وخطابتي نفعتني كثيرا في مستقبلي، لأنها كانت الجانب العملي الذي كنت أطبق فيه المعارف والمعلومات. ثم احتاج الناس إلى خطيب لمسجد الجبري في شبين الكوم، وكنت إذاك في السنة الثالثة الثانوية، فكنت أخطب الجمعة في هذا المسجد، وكان ملحق به ما يشبه المكان الذي ينام فيه الإمام، وملحق به مكتبة، وكأن العناية الإلهية قد حظي يعني أو خصتني بهذه العناية.
1: على ذكر موهبة الخطابة والقدرة على مواجهة الجمهور في الطفولة، يعني نود من الأستاذ الدكتور عبد الله شحاتة أن يؤصل أو أن يبرز أهمية تعود مواجهة الجماهير بالنسبة للطالب الأزهري في المراحل المبكرة من عمره، وأثر هذا عليه فيما بعد.
2: كان هناك شيئان رئيسيان الحقيقة. في المدرسة الابتدائية كنت أنا إذا جاء المفتش اختاروني لألقي كلمة أمامه وأطالع. في الأزهر أيضا كان المدرس المطالعة يسمى الشيخ عزام قد توسم في هذا وقال لي أنت خطيب القرية. في الثانوي الطلاب كانوا يدفعوني والشيوخ دفعا إلى أن أخطب في جماهير الطلاب أو ما إلى ذلك. في تلت ثانوي رزقني الله برجل صالح كان ينام عندنا أو يأخذنا إلى المسجد، وحثني حثا على أن أتطوع بالخطابة وتوجيه الناس. كل هذه الأشياء جعلتني لا أتهيب أبدا، أنا أخاف من الله فقط.
1: يعني هذا واجب على كل طالب أزهري في السنين المبكرة من عمره في المعهد أن يتدرب وأن يتعود على مواجهة الجمهور، لأن جوهر وظيفته فيما بعد الدعوة إلى الله، وأنه يتعامل مع الجماهير.
2: دي حقيقة، وأتمنى أن يكون هناك تدريب للطلاب الأزهريين على هذا المعنى، لأن إحنا محتاجين إلى أساتذة في الدعوة في الشريعة في مخاطبة الجماهير. وقديما كان الأزهر منبع ثر ومفيد في توجيه الناس، وبيتعذر على الإنسان إذا كبر ولم يتمرن على الخطابة أن يكون بليل الريق، وأن يكون يعني ينبغي أن الطالب في مناسبة الأفراح في المياتم في الأحفال في أي اجتماع أن يتكلم، تعلموا العلم قبل أن تسودوا حتى لا تشغلكم السيادة عن العلم.

0: نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عبد الله شحاتة، أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. الأستاذ الدكتور عبد الله شحاتة، تعرضنا لفترة الطفولة والذكريات في كتاب القرية والمعهد الديني وما أثير من قضايا في هذه الفترة والتعليق عليها. رحلة الحياة العلمية بادئين بالدراسة في كلية دار العلوم.
1: كنت شيخا معمما في الحياة الثانوية، ثم التحقت بكلية دار العلوم، وكان يجرى لنا امتحان في حفظ القرآن الكريم وفي مواد متعددة، وكان الطالب يجب أن يحفظ القرآن الكريم حفظا جيدا، ويجب أن يكون متفوقا، وكنت متفوق في الثانوية العام، ويعني ومتفوق في الامتحان، وأدى بهذا إلى دخول كلية دار العلوم، كانت إذاك في المنيرة. وفي الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى وفقني في ذلك الوقت، حيث أني كنت أريد أن أعمل إماما لمسجد تبع وزارة الأوقاف، فرأيت شيخا ضريرا هو الشيخ رمضان، كان يعرفني في شبين الكوم، وقال لي اذهب إلى شبرا، هناك جمعية رئيسها الشيخ علي البولاقي، عندهم مسجد يبحثون له عن خطيب وإمام، وأنا لازلت أنزل القاهرة في ذلك الوقت. فذهبت وخطبت خطبة أمامهم أعجبوا بها، وعينت إمام في ذلك المسجد، وكان مرتبي 3 جنيهات، وملحق بالمسجد حجرة يجلس فيها الإمام، وبها مكتبة للإمام. وكان علي بهذه 3 جنيهات أن أرعى نفسي. وأذكر في مذكراتي التي كتبتها وأطلعت عليها قريبا أنه في يوم من الأيام لم أجد نقودا، فذهبت إلى الكلية ماشيا وعدت ماشيا، وكان ذلك أمر يسير وحسن. وأذكر أنني من قريب ذكرت لتلاميذي أنني كنت في طالب في دار العلوم، وطالب في أصول الدين، وطالب في نفس الوقت في الضباط الاحتياطيين، وكنا نأخذ 80 طابور في الشتاء من الساعة 7 صباحا إلى 8 صباحا، وفي الصيف نمكث 2 شهر في معسكر. وطلعت الأول في الضباط الاحتياطيين، ونجحت بتفوق في دار العلوم بتقدير جيد جدا، ونجحت في أصول الدين، وكنت أقول لتلاميذي ما كنت أشعر بأي عناء في نجاحي في هذه الأمور، لأني كنت طالب وكفى، لم يكن لي أي آمال أكثر من حفظ الدروس. كنت أحيانا أجلس في الأتوبيس، إذا قعدت مسكت الكتب أذاكر فيها، كنت سعيد جدا أن الله هيأ لي أن أطلب العلم وأن أجد مقعدا في هذا المكان حتى تخرجت.
0: يعني وبصفة عامة، روح الاجتهاد تؤدي بالطالب أو تدفعه إلى التغلب على الصعاب التي تواجهه في حياته، مادية كانت أو معنوية أو إلى آخره.
1: وروح القناعة، قناعة الطالب بأن يكون طالبا، قناعته بأن يأكل ما تيسر، وأن يلبس ما تيسر، أن يعتني بهندامه في بساطة، وألا يعني يتطلع إلى ما في يد الآخرين. هذه القناعة هي التي نفعتني ونفعت كثير من أمثالي.
0: نعم، يعني الأستاذ الدكتور عبد الله شحاتة أنهى الدراسة بكلية دار العلوم سنة
1: 1955، ثم دخلت كلية التربية في ذلك الوقت، وعينت مدرسا في سوهاج، وطلبت من الوزارة أن تنقلني إلى القاهرة لأنني طالب في الدراسات العليا، فردوا علي أنك عينت حسب ترتيبك ولا يمكن نقلك من سوهاج إلى القاهرة، ومن الله علي بمن أرشدني أن أتفرغ للدراسة العليا وأن أترك التعيين، فتفرغت للدراسة العليا حتى أتم الماجستير والدكتورة.
0: طيب، وماذا عن موضوع الماجستير؟
1: كان الماجستير الحقيقة، كان هناك أستاذ فاضل رحمه الله رحمة واسعة ورفع منزلته، هو الأستاذ الشيخ محمد المدني، الذي كان أستاذا للشريعة بكلية دار العلوم، وعين بعد ذلك عميدا لكلية الشريعة. كان مشرفا على رسالتي للماجستير، عاملني معاملة الأب الحاني العطوف المرشد الموجه، وأعطاني من كل قلبه كأنني ابن من صلبه. الحقيقة أرشدني وإرشادات نافعة، وكان لا يلقاني إلا قال لي اجتهد اكتب اعمل، وكلما كتبت أرشدني إلى ما يمكن أن أضيفه أو أحذفه أو أبحث عنه، حتى تمت رسالة الماجستير وناقشتها، ثم سجلت للدكتوراه مع أيضا الأستاذ الدكتور مصطفى زيد رحمه الله رحمة واسعة.
0: الموضوع يعني عن
1: موضوع كان دكتور. موضوع الماجستير هو منهج الشيخ محمد عبده في تفسير القرآن الكريم في ضوء مناهج المفسرين السابقين، وكان أستاذي هو الأستاذ علي حسب الله الذي ناقشني في رسالة الماجستير، وكان يحتضنني أيضا من الناحية العلمية.
0: يعني نود فكرة عامة عن هذا الموضوع.
1: في الحقيقة أن الشيخ محمد عبده ظهر مع الفجر كما نعلم. كانت الدراسة في ذلك في الأزهر تميل إلى حفظ المتون، وينتشر بين الناس من حفظ المتون حاز الفنون، فالطالب يحفظ الألفية، ومدرس النحو كان يدرس لنا في شبين الكوم ينزل فيغمض عينيه ويقرأ الألفية ويشرح الألفية كما هي في الكتاب. والدراسة في الأزهر تقوم على التلقين، على الحفظ، على أن المعرفة مقصودة لذاتها. كل هذا المعاني كان في نسبة كبيرة من دروس الأزهر. ظهر الشيخ محمد عبده مع الفجر فصاح صيحة قوية مدوية: أفيقوا، تنبهوا، الدين للحياة، القرآن للحياة، الدنيا تسير، الغرب يتقدم، المسلمون يتأخرون، ينبغي أن نستفيد من تفسير القرآن في واقع حياة الناس، ينبغي أن تتعلم الفتاة، إن القرآن حث على التعليم، إن أول آية من القرآن هي اقرأ، وهكذا. ينبغي أن ننظر إلى السورة ككل، ينبغي أن ننبذ التقليد، ينبغي أن نحث على الاجتهاد، ينبغي أن يتدارس الفقهاء والقضاة، أن تكون لهم جمعيات يتدارسون فيها الفقه وما رجح منه، وإذا كان هناك رأي راجح في القديم فممكن أن يكون مرجوحا الآن، لأن قواعد أصول الفقه تقول المشقة تجلب التيسير، لا ضرر ولا ضرار، الأمر إذا ضاق اتسع، ينبغي أن تتغير، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، أينما توجد المصلحة فثم شرع الله. هذا العالم المصري الجليل كان من أسباب كإنسان يفتح المنافذ على قوم في باب مغلق، وكان له تلاميذ الشيخ محمود شلتوت والشيخ محمد المدني الذي تبناني روحيا وفتح عيني، وكان من أساتذتي الأجلاء الأستاذ الدكتور محمد البهي الذي درس لنا الفلسفة في السنة الرابعة بكلية دار العلوم، وكان من أساتذتي أيضا الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز الذي درس لي التفسير في كلية دار العلوم. كل هؤلاء أراد الله أن يصنعوا مني هذا الإنسان.
0: نعم، هذا عن موضوع رسالة الماجستير. ننتقل الآن إلى موضوع بحث رسالة الدكتوراه.
1: كانت رسالة الدكتوراه بعنوان مقاتل ابن سليمان ومنهجه في التفسير مع تحقيق تفسيره الكبير. وتوفى مقاتل ابن سليمان سنة 150 هجرية، ويعتبر تفسيره أقدم تفسير مخطوط كاملا للقرآن الكريم. كانت التفاسير قبله عبارة عن تفسير لآيات مشكلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن ما غمض من الآيات. وكان الصحابة عربا خلصا يفهمون القرآن، لأن القرآن منه ما تفهمه العرب بألسنتها ومنه ما لا يعلمه إلا الله، ومنه ما كانوا يسألون، مثل أنهم كانوا يسألونه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فيقولون أينا لم يلبس إيمانه بظلم، يعني لم يخلط مع الإيمان ظلما. فقال لهم إن الظلم هو الشرك، ألا ترون إلى قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وكذلك فسر لهم القوة في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة بالرمي. فكان التفسير لآيات معينة جمعها البخاري في حوالي تمن صحيح البخاري.
2: نعم.
1: ثم اتسع التفسير في عهد الصحابة وفي عهد التابعين، ثم مقاتل ابن سليمان جمع هذه الأشياء وزاد عليها أنه فسر بعقله أو باجتهاده كل ما لم يفسر قبله.
2: نعم.
1: وكان تفسيره مخطوطا موجود في المتحف البريطاني في لندن، معظمه موجود في مكتبات تركيا، وكان ناقص ورقة معينة فراسلت مكتبات تركيا وأرسلوا لي تفسير مخطوطا. كان من حسن الحظ أن هذه الورقة كانت موجودة، وجمعت كل ما يتصل بهذا المخطوط من مكتبات تركيا المتعددة في السليمانية، في اسطنبول، في كل هذه المكتبات، من المتحف البريطاني، من غيرها من المخطوطات. ثم وقفت لتحقيق هذا التفسير الذي زاد عن 2000 صفحة، ثم كتبتها على الاستنسل، ثم عملت دراسة على نشأة التفسير وتطوره وعن منهج مقاتل ابن سليمان في هذا التفسير وأثره في من جاء بعده. ثم قدمت الرسالة للمناقشة، وكان الأستاذ الشيخ محمد الزفزاف والأستاذ الشيخ علي الخفيف والأستاذ الدكتور مصطفى زيد هم الذين تولوا مناقشتها علنا في شهر رمضان في 1967، وقرروا أنها تستحق درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى. ثم عينت مدرسا في كلية دار العلوم، ثم انتقلت إلى أستاذ مساعد بعد 5 سنوات، ثم انتقلت إلى أستاذ بعد 5 سنوات، ثم صرت عضوا في لجنة تقدير أو ترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في الشريعة الإسلامية في سائر القطر.
2: نعم. هل هناك أبحاث أو مؤلفات بعد رسالة الدكتوراه؟
1: نعم، لأن طبيعة حياتنا هي البحث.
2: نعم.
1: وأنا أعتقد أنني أو أتمنى أن أتفرغ لهذا البحث، فقد يعني فسرت الجزء الأول من القرآن الكريم، والقرآن كما نعلم 30 جزء، القرآن 30 جزءا، فسرت الجزء الأول والثاني والثالث، والحمد لله أتممت الجزء الرابع، وأتمنى أن أتفرغ لهذا لإتمام تفسير القرآن الكريم، لأن الحقيقة دراستي في الأزهر وفي دار العلوم والأساتذة الذين أتيح لي أن أتتلمذ عليهم جعلتني متخصص في القرآن وفي علوم، فأنا عملت كتاب يسمى علوم القرآن والتفسير.
2: يعني هل لكل صورة من صور القرآن الكريم هدف واحد؟
1: لكل صورة من صور القرآن الكريم روح يسري بين آياتها ويسيطر على مبادئها ومفهوماتها، وهناك وشائج خفية تربط بين هذه الآيات، وهناك أفكار وأهداف رئيسية للسورة، وشتان بين من ينظر إلى السورة كآيات مقطعة وبين من ينظر إليها كهيكل عام. وفي تاريخنا الإسلامي نجد أعلام في هذا الطريق، مثل كتاب بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزابادي، الذي عرض كل لطيفة في القرآن الكريم والأفكار والمبادئ التي احتوت عليها السورة. وكذلك في العصر الحديث نجد بعض الأساتذة عرض الفكرة العامة للسورة، بحيث يستطيع الشاب والفتى والفتاة ونصف المتعلم أن يستوعب المعاني الموجودة في السورة القرآنية.
2: يعني لو حاولنا أن نؤصل سمات أو خصائص للإعلامي المسلم، ماذا يقول الأستاذ الدكتور عبد الله شحاتة في تركيز؟
1: في تركيز حقيقة إن أهم شيء يمكن أن يقدم رغبة رجل الإعلام في أن يقول شيئا. هذه الرغبة تفتق الحديد، ونحن رأينا دعوات حديثة أنطقت الصم والعامل والصانع استطاعت أن تخاطب الجماهير. إننا حين نربي طالب الأزهر في المعاهد الإعدادية والثانوية والكليات، ينبغي أن نعلمهم أن أمتهم في حاجة إليهم. الأمة التي أنفقت علينا وعلمتنا وقدمتنا للدين وجعلتنا إليه هدى، ينبغي أن نتعاطف مع القرآن قراءة وحفظها، ينبغي أن ألا أستحي أن أفتح المصحف وأقرأ فيه، ينبغي أن أسترجع هذه العلوم. ثم إذا وقفت أمام الميكروفون فأنا في حاجة إلى هؤلاء الناس، إنني أحمل إليهم فكرة، إنني أنا المحتاج إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. أنا محتاج أن يفهمني العامل والصانع، لأنهم أمانة في ذهني. من هذا المنطلق، من تواضعي، من رغبتي في هداية الناس، يجعلني حريصا كل الحرص ألا أقف أمام طلابي ولا أمام ميكروفون الإذاعة ولا التلفزيون ولا الخطابة العامة إلا وقد حضرت خطبتي. لا أقول إنها مكتوبة أبدا، نقاط معينة في ورقة أستوعبها في ذهني، أركز على موضوع واحد في كل خطبة، أدرسه دراسة جيدة وأقدمه فالجمهور يستفيد. ثم في الخطبة الثانية أقول موضوعا آخر. لا ينبغي أبدا أن الأمة تعيش في وادي وأنا أعيش في وادي. الناس حفظت الحديث عن الموت والجنة والنار، كلنا مؤمنون بها، إنما الناس تعيش كيف تستقبل الشتاء، كيف ينبغي أن نعمل وأن نجتهد، كيف نحب الوطن، كيف يتحد العرب، كيف نقدم الإسلام في هذا العصر. ينبغي أن نعيش في عصرنا ومع تراثنا، فنجمع بين الأصل صالة وبين الحياة في هذا الزمن، ونقدم الدين للحياة وبأسلوب العصر.
2: نعم، بهذا أيها الإخوة المؤمنون نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة. نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور عبد الله شحاتة، أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. شكرا له وشكرا لكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: إخوة الإيمان والإسلام، أرجو أن تكونوا قد سعدتم بهذا الكنز الإذاعي، وفي الأسبوع القادم نلتقي وإياكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. وإلى أن يجمعنا الله بكم في لقاء آخر، لكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمنا لكم من تراثنا الإذاعي برنامج أعده وقدمه لكم الدكتور وسام البحيري.
5: إشارة ضبط الوقت أعلنت 11 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فترة إذاعية جديدة تمتد حتى 2 من بعد منتصف الليل. في فترة سابقة كنت في صحبة زميلي محمد بدر. نسعد بحضراتكم خلال فترتنا هذه. من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، وأسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل عملنا كله لك خالصا، وألا تجعل لأحد سواك فيه شيئا. خلص يا ربنا أعمالنا من النفاق، وقلوبنا من الغفلة، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا برؤياك، واحشرنا مع نبيك ومصطفاك. اجعلنا يا ربنا ممن إذا ذكر الله اطمأنت قلوبهم ووجلت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. مستمعي الأعزاء، ما أجمل أن يفتتح المسلم وأن يملأ ساعاته وأوقاته بذكر الله سبحانه، فإن القلوب إذا أقبلت على مولاها أشرقت واطمأنت، وإذا آنست كتابه اطمأنت ووجلت، وإذا جعلت القرآن صاحبها ودليلها لم تستوحش من وعثاء الطريق.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الإيماني المتجدد. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحماه يتكل، يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى، وحجاب الليل منسدل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل.

0: أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. استشهد ربنا تبارك وتعالى بأولي العلم بعد شهادته وشهادة الملائكة على أجل مشهود عليه، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه، منها أن الله استشهد بأولي العلم دون غيرهم من البشر، وقارن شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى وشهادة الملائكة، وفي ذلك تزكية وتعديل لأهل العلم. فالله عز وجل لا يستشهد من خلقه إلا العدول. وفي الأثر المعروف: يحمل هذا العلم من كل خلفه عدوله، ينفون عنه تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.
1: فكم لله من لطف خفي

أيها الإخوة المؤمنون، ما أقبح الجهل يبدي عيب صاحبه للناظرين وعن عينيه يخفيه. لذلك استعاذ منه سيدنا موسى عليه السلام حين قال الله تعالى على لسانه: قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ونهى ربنا تبارك وتعالى سيدنا نوح عليه السلام بقوله: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. صدق الله العظيم. الجاهلون أهل عمى، لا يبصرون الحقائق. قال الله تبارك وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. صدق الله العظيم. وفي غير موضع في القرآن الكريم يصف الله تبارك وتعالى أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي. لذلك يا طالب العلم، جاهد نفسك واحملها على طلب العلم النافع لرفعة نفسك، وذلك بالرغبة في التعلم وبسؤال الأساتذة والتحلي بكل خلق حسن. أنت تتعامل مع معلميك، اعلم أنهم أصحاب أفضال عليك، واعلم أن

0: بجد.
1: أيها الإخوة المؤمنون، من فضائل العلم وأهل العلوم أن الله تبارك وتعالى يرفع لهم الدرجات كأهل الإيمان الصادق. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. مدح الله تبارك وتعالى أهل العلم وأثنى عليهم وشرفهم بأن جعل كتابه آيات بينات في صدورهم، وهذه منقبة لأهل العلم دون غيرهم. قال الله تبارك وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.

0: أيها الأحبة الأكارم، لشرف العلم ومنزلته أمر ربنا تبارك وتعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد من العلم. قال الله تبارك وتعالى: فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد من العلم. نفى الله تبارك وتعالى التسوية بين أهل العلم وبين غيرهم، كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. وقال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا وارفعنا بما علمتنا، اللهم آمين.
1: فاستعن بالله واعمل صالحا لإفادته.

0: إخوة الإيمان والإسلام، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة التي أعددتها لكم. هذه تحية الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

ಸಿಕ್ಕಯ್ಯ.

0: قدم الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نستمع الآن لقرآن السهرة. القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة يتلو علينا من سورة الحجر.
1: أعوذ بالله من

0: صدق الله
1: العظيم. استمعنا إلى القارئ شيخ أبو العنين شيش اعتلى علينا من سورة الحجر. قرآن السهرة غدا للقارئ شيخ محمود عبد الحكم والتلاوة من سورة الأنبياء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب. وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بيرد.
1: إشارات ضبط الوقت أعلنت 12 منتصف الليل.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: راحة الجسم في قلة الطعام، وراحة النفس في قلة الآثام، وراحة القلب في قلة الاهتمام، وراحة اللسان في قلة الكلام. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الراحة مبتغى كل مخلوق على هذه الأرض، سواء الراحة الجسدية أو النفسية أو القلبية على وجه الخصوص. وقد وجهنا سيدنا علي رضي الله عنه في هذا الأثر الذي بين أيدينا، وجهنا إلى سبيل الراحة بالنسبة لأهم جوارح البدن. وقد ذكر في أول الأثر راحة الجسم وأنها في قلة الطعام، وهذا مشار إليه في قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فهي دعوة قرآنية تتضمن التحذير من الإسراف في الطعام والشراب. ووضح ذلك طبيب العرب الحارث ابن كلدة، قال: المعدة بيت الداء. وقد وجهنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاعتدال في تناول الطعام في غير حديث، قال عليه الصلاة والسلام: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. وقال عليه الصلاة والسلام: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقد أكد الأطباء المتخصصون على خطورة الإكثار من الطعام والشراب، وأثبتوا بالتجارب العملية الإعجاز العلمي الذي تضمنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يحث على التوازن بين الطعام والشراب ومراعاة حيز حركة الرئتين. فهي دعوة مهمة تتضمن مراعاة الاعتدال في الأكل والشرب، وإلا أصيب العبد بالتخمة والسمنة وضغط الدم ارتفاعا أو انخفاضا وغير ذلك من الأمراض البدنية.
1: ضيفنا الكريم، في هذا الأثر الذي روي عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تحدث فيه عن الراحات وكيف ينشدها المسلم، لكن يقول سيدنا علي: راحة القلب في قلة الاهتمام.
2: القلب سيد الجوارح، كما أنه الملك بالنسبة للجسد. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فالجوارح مرتبطة به فسادا وصلاحا، فإذا استراح القلب انعكس ذلك على سائر الجوارح. وراحة القلب مرتبطة بأمور، منها البعد عن المعاصي، ومنها قلة الاهتمام، يعني ألا يجعل أمور الدنيا شغله الشاغل. فمن انشغل بأمور الدنيا صرفه ذلك عن أمور الآخرة، فلا يعمل صالحا. وقد روى البيهقي في شعب الإيمان عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت الآخرة همه جمع الله له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له.
1: هذا أستاذنا الكريم عن راحة القلب. نعود إلى الأثر الذي ورد عن سيدنا علي حيث يبين أن راحة النفس في قلة المعاصي والآثام.
2: نعم، إن راحة النفس مبتغى كل إنسان، ولا يخفى أن الراحة النفسية تعني راحة البدن، وتعني راحة الفؤاد، وتعني تجنب كثير من أمراض البدن. وهنا تتضح أهمية التوصيف الذي جاء في هذا الأثر لسيدنا علي، حيث يقول: وراحة النفس في قلة الآثام. ذلك لأن الآثام تنغص على النفس راحتها، وكيف تستريح نفس عبد عاص ومذنب وهو يترقب عقابا من الله، ويترقب موتا لا مفر منه، وقد يموت على معصية فيبعث عليها كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ثم إن الذنوب والمعاصي تورث وحشة في القلب وتضيق الصدر كأنما يصعد في السماء، وإن الذنوب والمعاصي تتسبب في ظهور أمراض خطيرة لم تكن موجودة من قبل.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: راحة الجسم في قلة الطعام، وراحة النفس في قلة الآثام، وراحة القلب في قلة الاهتمام، وراحة اللسان في قلة الكلام. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد الأستاذ

0: قراءة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. أحيانا يا دكتور، للأسف بنجد من يتسبب في القتل الخطأ، يعني مثلا إنسان يصدم رجلا يتسبب في قتله أو ما إلى ذلك، ثم لا يستطيع تسديد مبالغ بعد ذلك لهذه الأسرة التي قتل عائلها مثلا، إذن فما الحكم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. وبالتالي فمن قتل خطأ فعليه الدية، حتى القانون المصري لم يفرق. والدية هي الضمان المالي بسبب الجناية على النفس أو بعضها، وتدفع للمجني عليه أو لورثته من بعده. الفقهاء قدروها بأشياء كثيرة مثل الذهب والإبل والفضة، لكن المطبق عندنا والمفتى به أنها تقدر بالفضة، وتكون عبارة عن 12,000 درهم، والدرهم كما هو معلوم حوالي 3 جرام من الفضة أو 2.97 من الفضة،
1: يعني كأن تقريبا يعني 36 كيلو جرام من الفضة.
2: تقريبا 36 كيلو جرام فضة.
1: نعم.
2: ودار الإفتاء المصرية تفتي بذلك. ويعني هنا من رحمة الشريعة، لأن الجاني هنا لم يتعمد، لكن ربما عنده بعض الإهمال، فهو يتحمل جزء من الدية والعائلة تتحمل معه حتى يأخذه على يديه بعد ذلك، ويساعد المشرع وولي الأمر في ضبط سلوك أبنائهم أو من هو منهم.
1: ولكن يا دكتور، إذا لم يستطع دفع الدية هو أو عائلته، ماذا يفعل؟
2: العمل في هذه الحالة أن هذه الدية تبقى دينا في ذمته، وتبقى دينا على العائلة أو على من كان يستكوي بهم ويعيش معهم، حتى ولو كان يعمل في شركة أو مع مجموعة يستكوي بها، كما فعل ذلك سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه.
1: ولكن أليس له عقاب يعني يا دكتور، إنه مثلا بالسجن مثلا أو المحاكمة؟
2: القانون المصري شدد العقوبة بأنها يعني قد تصل إلى سنة أو 5 سنوات، وعقوبة مالية أيضا في حالة الإخلال الجسيم، كون الجاني متعاطيا للسكر أو المخدرات، أو إذا تسبب في وفاة عدد مثل 3 أشخاص أو أكثر، أو إذا كانت الوفاة بسبب حتى سلوك سلبي، أي أنه امتنع عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو طلب المساعدة منه وكان قادرا على ذلك وامتنع، يعني أي أن المشرع أو المقنن يريد من المواطن أن يكون إيجابيا في مثل هذه المواقف، فضلا عن الشريعة الإسلامية. طبعا إذا لم يكن قادرا أيضا على السداد أو تحمل الدية هو والعائلة، تبقى دين، ويجوز التصالح في مثل هذه القضايا، قضايا القتل الخطأ مثلا. والتصالح في هذه الحالة إذا حدث يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية والتنازل عن الحق العام، لأن القانون المصري يشجع على أن يتم التصالح بين الناس في مثل هذه الحالات، حتى لا تستمر المشاحنة والبغضاء بينهم. ومع كل هذا

0: ينتقل إلى الكفارة، والكفارة عبارة عن تحرير رقبة مؤمنة وهي غير موجودة لأن عصر الرق
1: طبعا
0: قد انتهى وولى، فينتقل إلى
1: ايوه
0: الخيار الذي بعده وهو صوم شهرين
1: متتابعين
0: متتابعين كما نصت الآية الكريمة السابقة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
1: ولكن إذا لم يستطع حتى صيام رمضان فماذا يفعل في صيام الشهرين المتتابعين يا دكتور؟
0: جمهور العلماء في هذه الحالة قالوا لا يطالب بغير الصوم ولا يجب عليه أي شيء آخر. بعض العلماء قال إن عجز عن صوم الشهرين المتتابعين ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا، اعتمدوا على القياس على الكفارة في الظهار بجامع أن كل منهما كفارة وعقوبة لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين في آية الظهار،
1: أيوة.
0: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله.
1: ولكن الفقهاء يا دكتور قالوا طالما أنه يستطيع صيام رمضان لابد أن يصوم الشهرين المتتابعين عقابا له وتأدبا مع نفسه يعني يا دكتور.
0: هذا الرأي هو الرأي الأولى وهو الأرجح، فالعاجز عجزا أبديا يطعم 60 مسكينا من متوسط ما يأكل، والعاجز عجزا مؤقتا ينتظر القدرة على الصيام لأن الواجب عليه إنما هو القضاء حينئذ.
1: شكرا للأستاذ الدكتور عاطف الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وساداتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى في رحاب تلاوة من سورة الشورى يتلوها على مدى 3/4 الساعة القارئ شيخ الشحات محمد أنور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عليك يا مولانا.

0: يفتح عليك. الله يا ابو انور.
1: له ما في السماء Oh.

0: أكبر. اللهم صل على النبي الكامل.
1: الله الله الله الله.

0: الله الله الله، ما يفتح عليك، ما يفتح عليك يا مولاي.
1: الله الله الله.

0: يا سيدنا الحاج.
1: الله
0: ايه الحلاوه دي
1: يا بركه.
0: يا من صلى على النبي.
1: الله اكبر.

Here's the number.

0: مانسي.
1: الله اكبر. ميت عليك والله يا سيدنا. الله الله الله الله الله.

0: سيدنا الحاج.
1: الله
0: ايه الحلاوه دي
1: يا بركه. يا من صلى على النبي.
0: الله اكبر.

0: امشي.
1: الله اكبر.
0: مريضت عليك والله يا سيدنا. الله
2: الله الله الله الله الله.

Mm-hmm.

0: الله
1: أكبر. الله يا عظمة.
0: الله
1: الله يا عظمة الله. صلى على النبي، صلى على النبي يا حاج.

وهو على كل شيء

0: الله. اللهم صل على النبي.
1: سمعكم يا حاج.
2: سمعكم.

0: الله يا مولانا ويفتح عليك.
1: يذرأكم في

0: لك الله.
1: الله
0: يا سيدنا الله. ما يفتح عليك يا رب.
2: ذلكم الله ربي عليه توكلت.

Yeah.

0: رد عليه. والله يا شمس الله يجيبك بالصحة يا رب.
1: اللهم امين. الله
2: إنه بكل شيء عليم.

Come in.

مشى عليك. اللهم صل على النبي الكامل. الله يا سيد الحاج. الله الله يا بتصلي على بعضك. عسل.

ولا تتبع أهواءهم

trop

0: قال لك بقى يا رب اللهم كرمك.
1: What the fuck?

0: الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا استاذ.
1: الله يسترك
0: يا رب
1: يا رب يا رب يا رب.
0: الله

لكم. لا حجة بيننا وبين

0: الله يا شفنا الله.
1: كمان مرة الناس الحال. كمان مرة الحمد.

Thank you.

استمعنا إلى تلاوة من سورة الشورى تلاها علينا القارئ شيخ الشحات محمد أنور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحانك ربنا، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز ثناؤك، ولا إله غيرك. ندعوك ونرجوك ونستغفرك ونتوب إليك، فاغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم.

0: على
1: قدم شيخ محمد عمران هذا الابتهال. إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام الواحدة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نعود ونستمع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يرتل علينا بدءا من الآية 46 من سورة الزمر إلى ما تيسر من سورة غافر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم

بعد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد

فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا

0: عظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد بدءا من الآية 46 من سورة الزمر وحتى الآية 50 من سورة غافر. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في 3:15. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ محمد الفيومي.
2: إلهي يا سميع ويا بصير،

0: عليك شكوت تقصيري وضعفي.
1: قدم المبتهل الشيخ محمد الفيومي هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من الختمة المرتلة وبرواية حفص عن عاصم. يرتل علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي بدءا من الآية 84 من سورة الزخرف وحتى الآية 20 من سورة الأحقاف.

فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون.

السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي بدءا من الآية 84 من سورة الزخرف وحتى الآية 20 من سورة الأحقاف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، وأزل كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل فوزي عبد المقصود. هذه فترة الختام ليوم السبت 14 من شهر ربيع الآخر من عام 1448 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 26 من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل شحاتها عبد العظيم. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم الله.

0: صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله، اللهم صل عليه صلاة ترضيك، وصل عليه صلاة ترضيه، وصل عليه صلاة ترضى بها عنا، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 8:07. القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج يتلو علينا من سورة الكهف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من يهدي الله فهو المهتد،

وقل الحق من ربك.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الكهف، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث رواه الإمام البخاري. واليد العليا هي التي تعطي، واليد السفلى هي التي تسأل الناس. وفي الحديث دعوة إلى العمل والبعد عن السؤال، عفة واستغناء بما عند الله تعالى. وفيه حث للمسلم أن يتصدق بما زاد على حاجة أهله وعياله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود الطوخي يتلو علينا من سورة الأنبياء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمود الطوخي ما تيسر من سورة الأنبياء، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الثالثة إلا 7 دقائق. الآن نصلي على سيدنا رسول الله.
2: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد

0: آمين.
1: قدم المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد المطلب حسن يتلو علينا من سورة الجاثية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.